والحسن

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

معايا في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام جيز راديو ام اف ام جيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ميكس ميوزيك ونت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

شيئاً اتخذها هزؤاً أولئك لهم عذاب.

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

كنت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا.

ثديا ولما توجه تلقاء مدين قال

فتستأجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

بصائر للناس وهدى ورحمة لعالمين.

أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء

تعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

تبرعنا إليك ذاك نور إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.

أهديكم بضياء أفلا تسمعون.

لعلكم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح.

ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل

إذ أقسموا ليصرمن

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا

جيل.

وجميع الرسل ما ذكروا. يا رب صل على المؤمنين.

عطر والعطر من ثغر أنباقة من زهر والحسن من زهرك بعيدك الغالي أشدوك موالي.

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: هو من يرفع السباح على مثل MFM, la suite après la pause, c'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة, تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف, تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش, نضمن لك معادلة الأقدمية, يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز, أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل الذي يزهر القلوب والتفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير. صباح كل خير يا رب العالمين، وربي يجعل صباحنا بداية لكل خير وبكل رزق وبكل بركة. اللهم السلام والأمان والسعادة الدائمة، اللهم النصيب الجميل من كل خير. صباح الخير لسادة المستمعين، وصباح الأنوار، وصباح المسرات، صباح الخيرات، وصباح يتجدد به الأمل، يتجدد به اللقاء. ودائما على أمواج أم أف أم بلس، صفحتنا الرسمية كذلك، باش تتبعونا وترافقونا صوت وصورة 105.5، باش تتبعونا على أثير أمواجنا وذبذباتنا. أكيد اليوم صبحية جديدة، الأربعاء 5 أوت 2026، الموافق ل 22 صفر 1448 هجري. صباح الخيرات لسادة المستمعين، وصباح يتجدد اللقاء معكم جمرة من أمام الميكرو، معسيسي وراء الكونسولات وفي الإخراج. صباح الأنوار يا سي معز، شحول الأجواء عندك الحقيقة، بي سي ودنيا ودويني شان؟ معك الفلس برشا فلس، هكا ما نحكي لكمش التابلو اللي قدام معز، كي نغزر له نتجوجم. ريتو كي كل التلميذ اللي ما يحبش المات ويعطيو اكزرسيس مات قدامه، اي با يعطيك الصحه، برافو، خاطر كل فلسة عندها المات كوشمار، ولا والتابل اللي قدامك ما شاء الله على معز، جنجل بكل فلس هذوك، ما اما رد بالك تنزل على الفلس سكر الميكرو. سكر الميكرو وحلو. صباح الأنوار يا سي معز، هذه لمسات معسيسي، وأكيد زادا باش نلمسوا لمساته في الأغاني الجميلة اللي باش نقعدوا نتبعوها. أكيد الفواصل تكون جميلة من إيدياته، محضرين حويجة مزيانة. الغنية الأولى قللكم من الزمن الجميل، أي نعملوا مسابقة على الغنية، كان يطلعوها يربحوا حاجة، يربحوا كعب كرواسون. ايه كعب نربحو متي ديش عند وقتها. هنكلموا حد ونربحو متي ديش، قولك احلى متي ديش في فاميليا. صباح الاقدار السعيدة، وصباح الايام السعيدة، وان شاء الله يا ربي ان ربي يرزقكم، نقولوا صحة وبركة وخير، وان شاء الله يا ربي يثبت في كل خطوة، وان شاء الله يكون نهاركم مزيان برشا. اكيد باش نبداو بفقرتنا القارة كالعادة، لكن بداية الاكتواليتي وبداية احنا نقولوا الماتينال بالنسبه لنا، احنا باش تبدا كي العاده مع الماء، والماء ولات قصة ما نعرفش وقتاش باش نكتبوا النهاية نتاعنا. الحقيقة قاعدة القصة نعيشوا الذروات، أكثر تفاصيل أكيد اليوم أستاذة جامعية ومواطنة من مدينة المهدية لمياء العيوني باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف وتحب توصل صوتها. أكيد مرحبا بالناس الكل، خاطر في كل البلايس الحقيقة الماء مقصوص، كذلك بنفس الموضوع باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نائب مجلس الشعب فخر الدين فضلون، واحتجاجات كانت في مدينة المنستير، احتجاجات كبيرة على الماء وقصان الماء، بهدلوا بحالنا الشماعة. والله لاني عارفة ما زلنا نتنفس ولا ما عندناش الحق في النفس، حسيلو الحمد لله على كل ما أعطانا، أعطانا كان الخيرات ربي راهو، أعطانا كان الجمال، أعطانا طبيعة مزيانة، أعطانا برشا حاجات مميزة، لكن الشيء اللي قاعد صاير غير مقبول. شي يكون معنا النائب وناخذوا أكثر تفاصيل ونحكيوا على الحالة، كذلك أكيد مهدية مستير سوسة الكلنا عايشين نفس الحالة وبتواتر بصراحة، وفي ظروف خايبة برشا قاعدين نعديو في صيفيتنا، ما عارش هو صيف بتاع تفرهيد وبحر وأجواء وشيخة وراحة نفسية، أما باش الواحد يزيد يدخل بعضه ويقول لك قالك معز الله لا يعاودوا صيف السنة، بالحق صار فينا ما صار. كذلك باش نحكيو شوية على الأيام الثقافية بملولش، نعرفوا اللي مهرجان ملولش وقف عنده بريود، نعوضوه بالأيام الثقافية، سهرات ورشات برشا حاجات مميزة، باش يكون حاضر عبر الهاتف كذلك مدير دار الثقافة بملولش سوفيان بن أحمد، ونحكيه أكثر تفاصيل. مركب شبابي صلح لي، شكرا، مركب ثقافي مال بلعاني، يقول مركب شبابي باش تعاود تصلح لي زي معز. اوكي معز يشوف في قهوته ياكل فيك عيبه الكرواسون صحه وفرحه، اموره واضحه، دونك فايق معانا. ريتك الانسان كي يغلط يقول لك عملتها بالعانيه،
بالضبط. صباح الأنوار وصباح الخيرات وصباح الدلال لسادة المستمعين اللي منورين صفحتنا. الحقيقة نوركم يزيدنا تشجيع ونوركم يفرحنا ونوركم في صفحتنا الرسمية الحقيقة نفرحوا به برشا ونحسوا بفخر بكلماتكم المزيانة اللي تبادلونا بها. كذلك منعم عجاج من جابس المزيانة حامة الجميلة بالتحديد، نهاركم زين وعين ونور وسرور وبركات. شكرا سي منعم، مرسي بكو على التحية الجميلة والتحية الحلوة على الاسكندراني. صباح الفل والياسمين وبالتوفيق اختي جمرة وسي معز وصحة وبشفاء لقهيوة. شكرا ليك يا سيدي. سامية قعلول من قصور السيف تصبح علينا كذلك وتقول قلت صباح الجمال وأنا قلت صباح الأنوار، وجدت فيكم جمالا فاق توقعاتي، قلت صباح الخير وجدت أنكم الخير وكل مسراتي، قلت صباح الورد لم أجد كعبيكم بعطر زهراتي، كل صباح وأنتم في حفظ الرحمن. صباح النور والسرور. شكرا يا سامية، ميرسي على التحية الجميلة. وليت شاعرة يا سامية أنت، يا نخاف على بلاستي يعني. سامية قعلول تقول قمر العسل ربي يحميكم ويرزقكم ويبارك لكم في صحتكم، شكرا ومنورين لذاعة. وتقول سي معز شيخنا بالأغاني وربخها. وش نحويلك يا معز؟ لبس عليك، لبس عليك معز، أمورك واضحة معز، شيخ قهيوة ودنيتو. معز كي يبدأ قدام الفلس وقدام بالحق الجو ذي الكل يكون حاجة أخرى. غرام هو يا معز، هو محبة للخدمة. ومعز يجينا كل صباح بني حسين ويجي يجري للإذاعة، بالحق المحبة هذه ما تلقاهاش عند العباد الكل. برافو يا معز، يعطيك الصحة بالحق. برافو برافو برافو. برشا تفاعلات الحقيقة. صباح الخير مرة أخرى سامية قعلول، برشا منوني الإذاعة، مرسي بوكو، شكرا لكم، شكرا للتفاعلات. أكيد مواصلين معاكم ومواصلين بالفقرات، وأكيد فقراتنا القارة بعد شوية تقص الأبراج. مانيش باش ننساوكم كذلك في حظوظكم وطاقتكم الإيجابية والكلمة الحلوة اللي تستمدوها من لما فهم. أكيد مواصلين، وأول فاصل موسيقي وما نعرفش اسكوم توما ما زلتوا مركزين مع الأغنية التونسية اللي منقع الخابية هكا مهيش تونسية، دونك اني فشلت في المحاولة، اني قلت اكيد تونسية الحقيقة. نسمعوا فريد لطرش، نسمعوا فريد، يا حسرة لكتب، نتعجبني الغنية برشا برشا. نسمعوا مع بعضنا لكتب عوراء الشجر.

قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر

واصلين معاكم نشوفوا احوال طقسنا توتشويت. طقس عامة قليل السحب مع تكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا ببقية السواحل ولاحقا الجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة يكون قليل الاضطراب فمضطرب، وتكون الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب، وتتراوح الدرجات القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة لليوم الصباح كانت 3:48 دقيقة، الظهر نص نهار و 32 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، أما بالنسبة للمغرب 7:24 دقيقة، العشاء إن شاء الله 9:00. شروق الشمس 5:28 دقيقة، أما غروب الشمس سيكون 7:22 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم ونسمعوا كذلك أجمل الأغاني من ديات تيمو عسيتي، تصنيفك اليوم الأغاني.

رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم طاقتنا الإيجابية أبراجنا توت سويت. الحملة انبشروك بانفراجة كبيرة يا حامل وبدايات جديدة أحلوة برشا تحلك أفاق تحلك زيدا برشا فرحة وبرشا خير ازدهار مالي شيئا فشيئا والأمور تتحسن والحمل يكون حظوظه مميزة الفترة هذه. الثورة بالنسبة للثور كذلك أفاق الحقيقة مميزة علاش خاطر أرباح استقرار مالي ملحوظ كذلك والوضع عال العال بالنسبة للثورة. الجوزاء أفاقك المهنية الكبيرة متواصلة والنجاح متواصل والجوزاء رغم التعب ورغم أنه يخدم ليل ونهار إلا أنه أموره عال العال. السرطان استقرار نفسي كبير استقرار عائلي هذا اللي يخليك انت الحقيقة مرتاح نفسيا ويعزز الرضا والثقة بالنفس وتحس الأمور كلها مزيانة. يا أسد حركة انجازات خدمة متواصلة تقدم واضح فمش حاجة تجيب ليش خدمة أكيد فما تقدم فما نجاح وفما تثمين للجهود هذه يا أسد حظ سعيد. العذراء مهم تكون فيها برشا الحقيقة تعب لكن فيها زيدة برشا منفع عليك على خاطر كي نخدمه أكيد احنا نتوجه كان ما توجناش بالنجاح والتألق أكيد فما جانب مالي يتعزز وانتي بشتلمهم الكل يا عذراء. الميزانة فرص لعقد شراكة أو مشروع جديد أو تجديد لوضعية عمل ما أو فما حاجة هكا في العمل باش تتبدل أفكار جديدة ممكن أو رؤساء جدد الله أعلم لكن بالنسبة ليك فما حاجة جديدة والحاجة هذه هي ميزان لازمك تخمم فيها برشا كل خطوة قادم عليها جديدة لازم برشا تركيز برشا تخمام رانا كي نقدمه ما يلزمناش نوخره الفترة هذه عندك برشا حظوظ استغلها باش تعرف كيفاش انت تنجح وتكون في مأمن من كل سلبية. يا عقرب انهاء اخيرا المرحلة المليئة بالتحديات والعراقيل والصعوبات وتكون الايامات هذوما مرتاح نفسيا وبداية الانفراجات بالنسبة للعقرب ويفتح فتحة مش فتحة يفتح نقول ابواب خير ويفتح برشة مجالات مزيانة بالنسبة ليك والعقرب نجم نقوله اللي هو يحل صفحة جديدة من حياته تكون أكثر استقرار ويكون فيها برشة تخطيط مميز وبرشة ثقة بالنفس. القوس تصل في الفترة القريبة القريبة جدا جدا إلى هدف معين كنت سعيله عندك مدة وطال انتظاره بالنسبة ليك أنت الله أعلم شنو قاعد يدور في مخك يا قوس لكن المرحلة هذه اللي قادم عليها فيها برشا استقرار نفسي فيها برشا إيجابية فيها برشا ارتياح. مسؤوليات تزيد للجدي وكأنه القدر قال للجدي اخدم وسكت إما المسؤوليات هذه قاعدة تزيد العمل متواصل لكن ان كونتر بارتي نجم نقول اللي كله ماشي لصالحك يا جدي لإثبات الكفاءة لإثبات انك قادر على العمل وعلى الإبداع خليك منظم كما انت معتاد باش نجم توصل نتائج باهية على خاطر في آخر المطاف يستنى فيك نجاح ورقي. الدلو فرص للتجديد أفكار مبتكرة ما شاء الله عالدلو قاعد حسيله يبلور في الأفكار وينفذ في أفكار مميزة إلا يمات هذوما نجاح متواصل والدنيا زاهية بالنسبة ليك. الحوت إنهاء لأمور عالقة أخيرا نرتاحوا من كل حاجة مقلقتنا فينا الماء ومرحلة تكون أكثر استقرار الحقيقة وتكون فيها برشا فرص باش تظهر موهبتك وباش تكون مسيرة جديدة تكون مهمة جدا في حياتك وتكون ذات بصمة وطابع مميز. كانت أبراجنا وحظوظنا إن شاء الله يا ربي تخلني لكم بالكلمة المزيانة والطاقة الحلوة مواصلين معاكم.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين. 9 و8 دقائق. مشكلة الماء والمشكلة هذه المتواصلة والمتكررة أصبحت بالحق حاجة ترهق الناس، ترهق المواطنين. تعبنا رانا تعبنا. أكثر تفاصيل اليوم مع الأستاذة الجامعية ومواطنة أصيلة مدينة المهدية اللي ما بتحكي باسم مهدية الكل، مدام لميا العيوني. صباح الأنوار.
1: صباح الفل والسرور وزقزقة العصفور.
0: يعيشك إن شاء الله العصافير تقعد زقزق.
1: إن شاء الله نهاركم زين وعين وضحكة في العينين وصباحكم عمل وأمل
0: إن شاء الله يا رب.
1: البلاد الباهية هذية، البلاد العزيزة هذية اللي ما تستحقش بالشتهان ويتهانوا عبادها بالطريقة اللي احنا عايشين فيها تو.
0: Exactement. إن شاء الله يا ربي غدوة خير وإن شاء الله الجاي خير، وديما نحكيه بتفاؤل وحب في البلاد هذية، وكل من يسعى باش يخلينا نفدو منها نقولوا له رانا ما نفدوش. اليوم مدام لميا عنا برشا تفاصيل باش نحكيه فيها، وفما برشا حاجات باش نحكيه فيها. مهدية كاملة تعبة، مهدية كاملة الحقيقة. ما نحبش نقول هالكلمة، اما ماشيين في العفسة.
1: والله شيء أسف، والله شيء بكي، على خاطر الحكاية معناها من اللي كانت حالة ظرفية ولات حالة هيكلية ومعاش. في الأول احنا عملنا في حكاية 5 ans en arrière عملنا وقفة احتجاجية وطالبنا من المؤسسة المحترمة هذه كونه يقع إبلاغنا وقتاش باش يقصوا الماء. اوكي، فما مشاكل تقنية تتجاوزهم وتتجاوزنا. اوكي تفهمنا
0: نتفهموا،
1: اما علمونا به. يا سيدي، الملاحظة الاولى من اللي كونه معناها من العشرية السوداء حتى التوى ولات المشكلة هذه قصان الماء على طول
0: تزيد، قاعدة تزيد.
1: اي معناتها ولا مشكل استركتورال. وإذا كان فما مشكل استركتورال مفروض تكوين لجنة طوارئ وعمل طلق الحلول. داكوردو، لا تونس ناقصة خبرات وكفاءات، وكل أخي مع كامل احترامات للإطار الجامعي والباحثين والتقنيين والمهندسين، قالك انتم ما حد شيء اي بار تكلوا على جنب، ليش ما نجيبوا خبرات من برا يقولوا لنا يقولنا حل. لكوريا ولا لجابوني ولا جنون الزرق هذوكم ينجموا يلقوا حل. داكوردو، به هذه الاولى. ثاني حاجه يا اخي سامحني، كل مره يعطيونا اسباب واهية. معناتها قالوا المره الاولى اي سيدي ظروف طبيعيه وعلى عينينا الناس الكل، فهمنا
0: ما فماش مي وجفاف.
1: ميلوز 75% قاعدين نجهروا يقصوا الصيف والشتاء ويجهروا وقصوا علينا حتى في الشتاء. اي يا سيد عدنا. التوا شنو ما يستبلهوناش ويقولوا لنا كونه ما فماش ماء. الناس الكل شفنا اثناء صب وخير ربي عطاء.
0: اي اما الكتار ما ما ما ما تزادتش، احنا نعرفوا استهلاك الصيف.
1: سامحني توا اني نحب نفهم الشيء قاعد يتفاقم.
0: وهذه من الاسباب نتاع الانقطاع، هذه اسباب من اسباب الانقطاع مدام لميا. اني قاعده اي فوالا، اني قاعده نحكي لك في اللي قاعد صاير. معني
1: ما سمى حتى سبب مقنع بالنسبه لي. جمعه فهمتني، خاطر الماء موجود وهل واش ديتانس هنا وتصليح وريق بارد فهمتني ولا لا؟ ايه يا اخي في شكون تستبلوا معناها؟ شو معناها 16 سنه وانتم تعاودوا اخي تبنيوا في الهرم نتاع خوف وانتم؟
0: ايه
1: نحب نفهم انا. الهرم نتاع خوف تتبنى في 30 سنه. وتوا عندك 16 سنه معناها نورمالمون نوصل على ماتي. ايه دونك شنو؟ انا من رايي اللي كونوا المشكلة هذا يتحط بريمير بريوريتي خطرها تمس بالأمن الغذائي. واللي يمس الأمن الغذائي مثل الأمن القومي. يا سيادة الرئيس داكوردو، وإذا كان فما ديزان كومبيتونس يسامحونا من غادي فما عباد تخدم
0: فما عبيد قادرة باش تلقى حلول.
1: ولا المشكلة احنا ما عادش نجمو نقضيو شوارنا، ماشينا لذيه تبدأ تخدم تقص عليها الماشي وتعمل
0: اي ما عادش تعرف الوقت الحلين وقت التسكين، ما عادش تعرف
1: حتى لي سيتيرن، حتى لي سيتيرن اللي سواديزون
0: باش باش تعبيها
1: نتاعها قاعدة يتطور بصفة رهيبة. لي سيتيرن هذوكم اللي يعملوا فيهم ما عادش لاقين باش نعبيوهم. انا عندي لي مويان باش نعبي سيتيرن والزوالي.
0: لا يقعد
1: وكالماء عاد اللي هبطوا فيها عاد حموم
0: اكحل
1: احمر احمر. انا نجم نشري دبابه المعلبه، نمشي نشري دبابه المعلبه وغير الزوالي شنو يعمل؟
0: ما فما احتكار توا في الماء، ما عادش تلقى ماء توا مدام لنا.
1: شنو يعمل؟ سؤالي واضح
0: يخلص.
1: شنو نهجوا منها البلاد نخليونا للزحف ما نعرفش شنو توا اللي قاعد جايه، نهجوا منها البلاد نحط معناتها نخلي اشواري الكل كاي ونحط كرسي ونقعد نستنى
0: وقتاش يحل
1: حل يا رسول الله. تو هذا كلام بسنا مغسول ولا معونا مغسول ولا ديارنا ما نظيفة ولا شنو الحالة؟ هذين العباد الدبريسيون شنو الحالة؟ ما كومش كفابل باش تلقاو حلول، خلي عباد تخدم وتلقى الحلول، ما فماش مشكلة ما لقيناش حل. ما احنا نطلع في لي انجينير ودي شيرشور وخط تفرق شنو باش يعملوا.
0: المشكلة مدام لم ما يحبوش يعطيو تصريح وما يحبوش يتكلموا،
1: ما فماش سبب واهي، ما فماش علاش،
0: وكل انسان يخاف على كرسيه وبلاصتو.
1: اذا كان عندك صيانة ولا باش تعاود ريزو ولا اي حكاية نورمال ما تحطها بريوريتي في المناقشة في الميزانية تاع الدولة. والنواب الكل يزن يضربوا على الطاولة ويقول لهم الماء هو اولوية قصوى. شو بلاد ما فيهاش ماء هذي؟ شين هاي العيشة الكلبة هذي؟ وقامك برا عملش تحب انا نقعد في جهة المهدية لتو ما تعملت خليط ازمة؟ شو معناها؟ العباد كلاب ولا شنو؟ مفهمتش.
0: ما تعملتش حتى جلسة باش يشوفوا شنو الحكاية؟
1: حتى شيء كأن الامر لا يعنيهم. شو معناها؟ بحق مدام شنو هذايا؟ راهي مهديتنا عزيزة. مش نحكي عن مهدية الكل، مش مهدية، هاو مسكين هاو سوسة.
0: اي البارحة كانت جلسة
1: في اتجاهات خايبة راهو.
0: اي
1: فهمت؟ ما فماش علاش الماء موجود، الاعتمادات تخلقها من تحت القاع.
0: اكزاكتومون، علاش تخلي لي نفس الاعتماد نتاع الشتاء؟
1: انت نورمال، انت نورمال، سامحني. طلعوا اخر طلعة عنا طان في شارع حبيب بورقيبة وما قيناهاش وين، علاش ما فماش لي زاباري دو كونترول دو نون ديستركتيف؟ عباد تخدم بالاي اي وبالماشين ليرنينغ والديب ليرنينغ واحنا مازلنا معناها شنو لازمنا نحلوا كل نقبة متاع سونات باش نشوفها تخدم ولا ما تخدمش؟
0: هذيك المشكلة.
1: شنو هذا؟ صدقني احنا وصلنا ان ايتا دو ديبرسيون. شنو احنا مواطنين ولا مش مواطنين؟
0: وفما ناس
1: احنا قاعدين نطالبوا بحقنا الدستوري
0: وحق
1: مشروع تلاعب بالمواطنين. عباد قاعد تلعب بالمواطنين. كل مره تطلع القريب شي يقولوا الجنون الزرقاء هما اللي شدوا الماء في كوره وحطوها في السماء فوق، في كلام هذايا.
0: مدام لميا باش نشارك المستمعين كتبونا كومنتات. مدام منصور أوس قمر سعيدة تقول بجاه ربي يا قمرة وإحنا اللي نخدم الروح والأربع متاع العشية شو نعملوا؟ لا دبش لا معون لا دوش، نبطل نخبى باش نعدي الماء وباش نغسل دبشي ومعوني ولا كيفاش؟ مدام آسيا فقي سليمان تقول توا باش يسمعوا بقدرة ربي غدوة يقصوا علينا الماء، يعني مع كل تصريح ومع كل يعني يخرجوا يتكلموا ويقصوا عليهم منه غدوة.
1: اي عاملين سياسه كول ولا كسر كرنك. ما فهمتش انا شنو معناها، لوي ذراع ولا عندهم حسبه سياسيه يحبوا يدخلوا فيها ولا شنو؟
0: اللي مش مقبول اللي ما فما حتى مسؤول اليوم يخرج ويوضح ويعتذر.
1: اسمعني، استدعوها مجلس نواب الشعب ومصادري موثوق منها داكوردو، ما زاوش يعني يستهتروا بالعباد ويستهدروا بممثلي الشعب وبهيبة مجلس نواب الشعب وضاربين بالعباد عرض الحائل. شنو هذا يا أخي؟ أنا في بالي اللي في بالي أنا عندي دولة وعندي رئيس جمهورية وعندي دي ستركتور
0: اي
1: يعني اللي يلزمها تاخذ الامر بمأخذ الجد. احنا الانسان شفتوه اللي نخدمه معناتها تخيل انت معناتها تخيل انت ستا معناتها اموا دو كونجي العباد تبحر.
0: أي.
1: تخيل انت احنا توا ما نجموش نبحروا باش ندوشوا.
0: اي
1: صحيح. ما ندوشوش نقعدوا نشدوا كراسي حسب سيدتهم يحبوا نحطوا كراسي قدام السبالة ونقعدوا نعسوا على الماء وقتاش يحل تو كلام هذا.
0: Exactement. هذا اللي عندك اليوم. انت حاس برايك معناها انت ديجا بديتنا في المداخله اللي فما حل.
1: الحل اولا تكوين لجنه ولا خليه مجابهه الازمه هذه متكونه من السيد الوالي السيد البلديه كيف عملوا في المسير.
0: اي
1: أنا اللي مبهتني معناها كونه تخسر نبوش هنا دونك احنا انديركت مع قاعدين نشجعوا على تصرف هذا. واحنا اذا كان قاعدين راكحين من نبدأ العقلانية ورحنا رزان وما نحبوش مشاكل
0: اما
1: الصبر حدود راه. شو معناها شو اليوم الاربع متاع الصباح لثمانية ثمانية متاع الصباح ديتش نخلص الوجه دخل ما مقصود
0: يا رسول الله.
1: شو نعمل انا
0: وامس كيف كيف امس كلمونا برشا راهو بصراحه معناها على التليفون راهو الماء مقصوص حل ما نعرفش وقتاش مؤخر قص عليهم 8 نتاع الصباح ما هذا والله ما هذا معناها ما بقى عاد ساعه محلول.
1: انا قلت لك لازمنا نحطوا كراسي ونسيبوا مشاغلنا ونسيبوا خدمنا ونسيبوا الهموم الزرقاء ونحطوا كرسي نقعدوا نستناو في السبالة وقتاش تحل. هذا كلام هذا وين وصلنا
0: وبعد تخلص فاتورة راك
1: ايه تخلص فاتورة ايه انا كي مدامي انا نخلص فاتورة انت يزمك توفر لي الماء وبالكاليتي اللازمة
0: وتخلص ادائات
1: ونحكي واجبات وحقوق
0: وتخلص ادائات
1: ونخلص كل شيء اعطيني ولا. الماء
0: وما مقصوص
1: الماء اساس الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. دونك انت كيف وقت اللي تنحيلي الماء ايش معناه تحب تقتلني تحب تمسخني تحب لي نطوط فما دي بي بي فما عبد مرضى فما 70,000 حكايه راهو
0: اهانه للمواطن بصراحه
1: كي تجي تشوف يا مدام راهو
0: اهانه
1: علينا علينا مزيه مدام انت ايه وحده كرامه بلاد الكرامه راهو
0: اي
1: شبيك شنو فاش تعمل انت فاش تعمل
0: للاسف
1: ان شاء الله السيد الوالي يتحرك
0: ان شاء الله
1: وصولات تتحرك
0: لازمها تتحرك بصراحه
1: ما نحبوش ندخلوا في في في معناتها مداخل اخرى مش معناها خاطرنا احنا ما تحركناش معناها وراضين بالوضع احنا نرصوا في بعض في رواحنا وفي بعضنا
0: ما ناس واعيه ناس تقول لك اني ما نحبش مشكله نحب حل
1: يا مدام اخي سامحني تسلم في حقك انا واعي
0: لا احنا علاش المواطن المهدي اليوم ساكت خاطر انسان واعي يقول لك نحب حل ما نحبش مشكله توا احنا كي باش نخرجوا في الشارع ولا باش نعملوا بلبه وبعد
1: يا ودي مش حكايه بلبله احنا نحبوا
0: فوالا
1: حل على خاطر عباده ثم خرجنا على الريزو سوسيو وتكلمنا وقلنا راهو معنا رحنا تدمرنا رحنا شنو رحنا شنو رحنا شنو
0: فاضل كيس
1: في في في في في تجربه سابقه وقع عزل الوالي على خاطر بنت قعدت بلاش ماء دونك الحل مش في عزل الوالي ولا حطام الوالي المشكله في
0: الحلول
1: داو ديسيدور شو معناها انت ما تتعلمش من التجارب السابقه
0: لازم حل
1: انت ما تاخذش قرارات بصفه استباقيه هذا اذا كان نحكيه على المستوى المحلي يعني اتيت بونكتوال وهي النورمالمون المشكلة تتحل او نيفو دو مجلس نواب الشعب حط الماء بريمير بريوريتي
0: ايه
1: شو تعملي في مهرجانات معناتها فلوس ما هي فلوس خادة خارجة لبرا او جابوا اكس او جابوا ايكريك وقت اللي احنا الشعب ما هوش لقي يشرب ماء شنو هذا
0: اكزاكتومون كل حاجة عندها
1: ولا ما فيهاش بريوريزاسيون ما احناش احنا ضد الفن ولا ضد الثقافة لا اما فما اولويات يا اخي
0: ايه نجاح شباحي بوز ذي فلا تقول هاو تو مقصوص على الصباح راهو صيف ما يجيش مش قص الصباح وقص العشية من الثمانية متاع الصباح مقصوص نقعدوا نعسوا على السبالة احنا ولا شنو نعملوا
1: هذاك اللي قلته.
0: انا مشاهدات قاعده دعم في كلامك. اي
1: يا اخي احنا مش باش نقفلع، احنا ما احناش فاضلين شغل باش معناها نعملوا مشاكل. بقينا راهو سي فلقتنا.
0: واليوم لازم حل استعجالي
1: ونحملوا المسؤولين المسؤوليه الكامله، اصحاب القرار المسؤوليه الكامله. انا نخاف لنقول كونه فما ارضيه سياسيه في الحكايه. خاطر ما فما حتى شيء، ما فما حتى سبب مقنع تقني علمي اللي تحب عليه انت. كل مره يرميونا طرف بخور قريب باش يقولوا معناها كيما قلت لك ديكسترا تراستر شادين الميل فوق ولا مخبينه تحت القاعه ولا الله اعلم شنو.
0: اي عاد السليمي يقول عشت ربع قرن في الساحل والنجم نقول لكم الصيف في الساحل كارثه مع قصان الماء، وحتى حد ما يفسر شنو اللي صاير. حق في الماء هو حقك في الشرب والغسيل والنظافه الجسديه والطبخ ومئة حاجه اخرى. قطع الماء هو وضع المواطن تحت مستوى الانسانيه ومقياس عاجز على ايجاد حلول للمشاكل.
1: يا سيدي ها باش نوريك السياسه نتاع التلاعب نتاعهم وين وصلت. مش قالوا عملوا سد نتاع القلعة الكبرى؟
0: اي ما
1: صح، قالوا عندهم استاسيون نتاع استاسيون نتاع المفروض المنسوب نتاع المياه يطلع وما عنده حتى علاقة بالكتاء.
0: وصفاقس مقصوص عليها الماء زادة راهو
1: غير هذيك زادة معضلة كبيرة يا خويا. فيقوا خور راهو
0: صفاقس كلمونا برشا من صفاقس قاصص عليهم الماء.
1: الستاسيون تاع الساق سخت فماش علاش المواطن يقعد بلاش ماء. سنين السد نتاع القلعه الكبرى وينه في الانجاز وعلاش فما تاخير لهالوقت هذايا؟
0: نقطة استفهام كثيرة والله.
1: معناتها ما همش حاطينها بريمير بريوريتي. إلي طون كو الحكاية دي تكون مسألة حياتية يا عباد يا محترمين، حياتية. باش قاعدين تعملوا؟ وتوا قال لك شنو البارح قاصين الماء على خاطر فما عطب في ولا كسر في شارع حبيب بورقيبه، ما قاو خمسة ايام باش ما يقاوش العطب. وين عندهم الماكينات نتاع الكونترول نون ديستركتيف ويلقاو وين البان بالضبط من غير حتى ما يكسروا حتى بلاصه.
0: معناها انت
1: ماكش التكنولوجيا موجوده والعلم موجود والمهندسين موجودين والوطنيين موجودين.
0: يعني حجج واهيه بالنسبه ليك.
1: بيان سور انت في البلاغ نتاعك يا سي سونيت وقت اللي عملت البلاغ نتاعك قلت من نص الليل
0: الخمسه تاع الصباح.
1: الخمسه تاع الصباح توا ولاو يحلوا يا انكار من مدفع اول يوم الاربع تاع الصباح لثمانية تاع الصباح. اي كسر راسك.
0: ايه صحيح.
1: شنو
0: هذا؟ هني في داري جيت نخدم ماء مقصوص.
1: يا ودي مش لازم تشرب ماء، مش لازم تغسل معون، مش لازم تدوش، مش لازم تسيق دارك، مش لازم تمسح دارك، مش لازم تعمل حتى شيء. حط كرسي وقعد شد سبالة وقعد استنى سبالة الماء.
0: بطل الخدمة نقعد نستناو في الماء يرجع ولا ما يرجعش. ولا نعسوا على الماء وقتاش يرجع، المشكلة ما فماش وقت.
1: هذاك هو.
0: ما تفهمش وقتاش يقص وقتاش يحل المشكل، هذا هو يعني.
1: يا ودي طيب الأوراق ولا قدامك والمرضى والعروسات ولا تحب عليه أنت وتفرهيد وشد حط كرسي وقعد استنى الماء وقتاش يحل.
0: هو الصيف ليش؟ هو الصيف ليش مجعول؟ صيف باش نتفرهدو، باش الواحد يرتح بدنه، يرتح مخه، يعيش راحة نفسية. خلاونا معناها الحقيقة
1: يا بي. لا اللي خلاونا مدام، سامحني، احنا اللي خلينا نروح.
0: انت تقول هكا؟
1: وي. خاطر إذا احنا أرزان وعدنا قديش ما نحبوش نتكلموا، أما راهو طفح الكي.
0: ما الواحد يقول لك برا بكشي بان بكشي هكا بأصبر.
1: خاطر فما عباد عديمي المسؤولية والوطنية معناتها يقول لك سيبو هكا سكتو سيبو. فهمت؟ خذوها عادة.
0: ياخذوها أنت تقول السكوت ضعف.
1: يحطوا علينا الماء. نعم؟
0: ياخذوا السكوت أنت تقول ضعف.
1: أنا نخلص لك، أنا نخلص فيك. باش توفر لي الماء مش تقص عليا الماء. نخلص فيك انت تخلص شهريتك من عندي.
0: ايه مدام لميا مدام وصلنا للماء اليوم التونسي راهو يشري في الماء ويخلص في الماء وما هوش يستعمل في الماء. يعني انت توا كي تجي معناها تلخصها راهو احنا مانيش قاعدين ندفعوا في فاتوره السونيت فقط، راك تشري في الماء وتشري في الماء اكثر من الاستعمال نتاعك، خاطر انت اليوم اوبليجي باش تطيب باش تغسل وجهك باش تغسل حالتك، ولينا نستعملوا في الماء المعدني.
1: انا وانت نجمو نشريو دبوس الماء ما لزوالي
0: والله،
1: يشري فيه بالتراب بالتراب كنهار هابط الماء احمر
0: اكحل،
1: شقولك
0: اكحل لون السماء
1: اكحل واحمر والالوان الكل. البارح مواطنة في رجاش كلمتني قالت لي اني عام 12 شهر الماء احمر
0: يا رسول الله.
1: حب نفهم اخي معناش مع ماكينات صابون، اي سيدي ماكينه صابون تبدا تغسل وانت تقص عليها شنو باش تعمل؟ حتى الحلال ما تنجمش تحله. معناتها باش يمشي، او باش نحكي لك على معضله اخرى.
0: تفضل.
1: في بعض الحالات معناتها العباد تخلي حشاك السباله نتاع التواليت هذيك الوظايا
0: اي
1: حتى صغيرات محلوله.
0: اي
1: تخيل بامال دو بيرسون قاموا الدنيا يقاوها عايمه بالماء.
0: إيه؟
1: اربع سوايع والماء يمشي. شقولك
0: اي تصير في برشا عائلات تصير
1: شقولك
0: اي ينسي الروبيني محلوله.
1: انا مش ندفع حق فاتوره ماء انا ما استعملتوش.
0: اكزاكتومون
1: وما نحكيش على الاضرار اللي تصير من تصيب الماء. اي هكاك كمابل كسليس كرخام كاللي تحب عليه انت.
0: باهي الاضرار هذيك اقول انت تنجم تركح امورك، اما الاضرار الماديه اللي يعاني فيها اليوم المواطن واحتكار الماء وغالي، راك اليوم كي تمشي تشري ماء يحسبوا لك الدبوسه نص ايترا بحق دبوسه ايترا ونص، الزوالي ايش يعمل هنا؟
1: هو يا ودي احنا وصلنا لغادي
0: ايه واصلين.
1: هو اسمع هو بصفة عامة
0: لشريحة معينة اليوم الطبقة اللي ما تنجمش الطبقة التعبة
1: صحيح
0: هي اللي تتشكى اليوم
1: الزوالية
0: ولا هي اللي تتشكى.
1: لا احنا كنا كيف كيف راه قدام المال كنا كيف كيف، معناتها عبد باش يدوش باش ينظف روحه باش ينظف داره باش ينظف دبشه تبشن وكل كيه بالعرق ما تعرف انت معناتها الدنيا سخونة كل شيء تبش بالعرق بالعرق على بعضه كيه كيه واحنا قاعدين حاطين على خدودنا.
0: اكزاكتومون. سي ناصر بربوره يقول لك الماء مقصوص حاليا في برج الراس، والله تعبنا وفدينا من مشكله قصان الماء ومازلنا كي حلينا مشكله قصان الماء في برج الراس وفرحنا اللي الماء رجع. علي السقا يقول ما يحبوش يخرجوا ويفسروا غيبه، استدعي مسؤول وسلوا المسؤولين متهربين حتى من مقابله الصحفيين.
1: ايش بيه
0: حتى من مقابله الصحفيين قاعدين يتهربوا. مشينا للسونيت بامال دو فوا.
1: انا لهنا وين السيد رئيس الدوله وينو السيد رئيس مدير وزير الفلاح؟ وينو السيد وزير الفلاح؟ ما هي السنه تبعت وزاره الفلاحه ولا
0: ايه؟
1: وينو السيد وزير الفلاح؟ فاش قاعد يعمل؟ سؤال وكهو. فهمت؟ كيف ما نحبش ندخل في حكايات اخرى كبيره.
0: لا خلينا مشكله الماء وبري.
1: لا من حق ما اسمعني هي الحكايه اذا كان مش نمشيو احنا بالتسلسل الاداري
0: نوصلوا
1: المسؤولين هما شكون.
0: لكن اليوم كلمه تقال لازم حق
1: رئيس الدوله رئيس الحكومه هذوما اللي يفيدهم القرارات. من بعدهم يجي السيد وزير الفلاح. من بعد يجي السيد المدير العام للسونات. ومن بعد يجي مديري الاقاليم وبعدين المديرين الجهويين. فهمناش؟ لما حكيت تسلسل اداري ولا نداء الى السيد رئيس الجمهوريه. لوكاليتي احضر المسؤوليه عند شكون وتصرف. احنا انتخبناك.
0: عندنا فيه ثقه على
1: حقوقنا. واحنا نطالبوا بحقنا الدستوري. باهي. واخر حاجه يا سي السادات كي تخرج بلاغ يلزمك تحترمه. والعباد راهم ماهوش لعبه.
0: نقول لك حاجة صارت في الكواليس وعلى مسؤوليتي كيف مشيت للسونيت قلت لهم علاش ما تهبطوش بلاغ اعتذار للشعب للمواطنين خاطر انتم ما كنتوش قاعدين تحترموا في البلاغ اللي هبط والماء عمره ما قص نص الليل ديما حتى وقت البلاغ يقص قبل نص الليل وجامي قص نص الليل. قالت لي علاش باش نعتذروا السونيت ما تعتذرش وعلى مسؤوليتي.
1: يا مدام وعلى مسؤوليك كلمتني مواطنة كي نقول لك تتفلحت وتتطلحت وتتغبن. جات حكيت معهم بكل أدب وبكل معناتها مستوى راقي قالت لهم راهو هكا وهكا راهو حقنا وش بيكم تعملوا هكا وشو شو
0: اي
1: وقع التهجم عليها
0: أوه.
1: وجاء وقال لك جاء معناتها بيعطير لفظيا جاء وقالوا لها ما تحشمش على روحك زي للسوناد وانت عريانة أبا حريتي الشخصية أولا ثانيا أنا منيش جاي الجامعة وثالثا منيش جاي لدارك
0: يا رسول الله
1: عاوش نعطيك حاجة أخرى
0: جراف هذا جراف
1: صارت لي أنا شخصيا في 2021 عملنا عريضة وقاعدة نلم في التصحيحات على أساس نحبوا يسرعوا في المشاريع يعني متاع السدود هذية ومتاع تحلية المياه جاتني واحدة تخدم أنا معناتها حكيت بكل تلقائية معناها ندور على العباد ونقول لهم بربي راهو هكا وهكا ونحبوا معناها الدعم باش يكونوا طلبنا مشروع عنا المشروعي. جاتني واحدة تخدم في الصناد قالت لي خي أنت ما تحشمش على روحك الدور من راجل للراجل
0: يا رسول الله
1: أبي إيش تعمل لها
0: يا رسول الله
1: بكل وقاحة
0: جهل وقلة وعي واحد ما يجاوبش خير
1: قلة أدب حشاش قلة أدب معناها العبادة ذوما وصلوا الإطاعة متاع تعشرف اللي ما تنجمش تتخيلوا في بالك
0: إهانة بصراحة الماء يحل 4 سوايع في النهار ويكون غير صالح للاستعمال خولة جبالي بوزحسين تقول توا الماء مقصوص رجال حنشة تقول نكلوا بينا ضو ماء وأجهزة عدمة الماء حاليا مقصوص في الأكواش قد تخليته مقصوص قمت مقصوص حسبنا الله ونعم الوكيل بالحق الناس راهي سيئة على آخرها لازم حل استعجالي مدام لميا من المنبر هذايا وبصوتك أنت باش توصل صوت المهدوية اليوم لسلطة الإشراف للسوناد فماشي حتى مسؤول يسمع فينا اليوم متأكدة اللي هو يسمع
1: والله لا مش يتحركوا
0: ميسالش احنا نمشي دائما الاخر الثنية معاهم لذا خلينا نوصل صوت
1: هاني قلت لك الحل تعمل اون يورجان خاطر احنا ما نحبوش نوصلوا معناتها للفوضى والتعب نتاع العباد والمواطنين والول يا سيد الوالي رجاء اعمل خليط ازمه وجيب المسؤولين وألقى حلول عملية عاجلة راهو العباد فلقتت هاو بالكلمات اللي تفهمها العباد الكل
0: هاوي ان شاء الله نلقاو الحلول يعطيك الصحة مدام لميا ان شاء الله المشكل يتحل وان شاء الله اليوم نلقاو حل شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا لك الى اللقاء شكرا والى اللقاء كانت معنا مدام لميا العيوني اللي يظهر لي حكيته واقع اللي حكيته هو ماهوش حاجه يعني جايبته من الخيال هذا واقع قاعدين نعيشوا فيه واليوم الحقيقه المواطنين اصبحت ما تنجمش تعدي وما عادش تنجم تصبر لذا الحلول الاستعجاليه لازمه ومستعجله

0: رجعنا لكم من جديد موصلة معكم أعزائي المستمعين. ملو ليش الجميلة باش تستقبل أيامات مميزين في الإبان. معنا على الهاتف سفيان بن أحمد مدير المركب الثقافي بملولش ونحكيه على الأيام الثقافية والمهرجان المميز اللي باش يكون. خليني كي نقول مهرجان مهرجان عرس ثقافي عرس مميز إن شاء الله باش تشهدوا ملولش. ألو صباح الأنوار سيد أحمد.
1: صباح النور
0: شاركوا. سي سفيان بن أحمد.
1: سفيان أحمد
0: ولا سفيان بن أحمد؟
1: لا أحمد.
0: بيه سامحني.
1: تفضل.
0: يعيشك سي سفيان.
1: تحية لك وكيف الفريق العام في إذاعة MFM.
0: يعيشك سي سفيان.
1: تحية لكيف المستمعين اللي يتابعوا في إذاعتكم الجميلة المتميزة.
0: يعيشك. شكرا ليك. الحقيقة قدامي أفيشات وقدامي جو وقدامي سهرات وجو كبير حاسيله في ملولش.
1: إن شاء الله.
0: أحنا في غمة وفي تعبين نفسانيا. بالحق الإنسان اليوم في حاجة إنه يتنفس. اليوم ملولش زاخرة زاهية أجواءها مميزة.
1: إن شاء الله.
0: شا عاملين في قصان الماء سي سفيان؟
1: والله
0: ولو انه بعيد على الموضوع. لباس مبدئيا. هاي الحمد لله على القليله كي نسمعوا بلاصه باهيه سافا امورها واضحه نفرحوا.
1: شوف راهو الامور هذه معناتها صحيح تقلق وكل ولكن نتخطاها مساج بالثقافه
0: باش تزهيونا
1: نمشي للطرب للفن الشعبي للتنشيط للأيام الثقافية.
0: هاي شو محضرينين ولو انه انتوما ديجا بديتوا بطولة مميزة في ملولش. ما نعرفش اول مرة تصير ام ما نعرفش.
1: هو كان يعني في العادة انه المهرجان الصيفي في ملولش كان في دورات متقدمة. كانت تصير فيه نوع من هذه الأنشطة اللي في كرة القدم كرة اليد عندهم تقاليد يعني كرة اليد. توا جمعية النادي الرياضي بملولش كانت يعني عملت مبادرة باش نظم الدورة هذه البطولة على هامش الأيام الثقافية. انطلقت البطولة يوم 1 أوت اليوم تتواصل اليوم يتم يعني الدور النهائي 5:30 العشية وبعد يتم تتويج الفريق الفائز وبعض اللاعبين المتميزين في الدورة.
0: دونك بطولة في كرة القدم بدأت وقتاش؟
1: بدأت اليوم 1 أوت
0: وستتواصل؟
1: إلى غاية اليوم
0: دونك من 1 إلى 5 أوت
1: الافتتاح باش يتم معناها التتويج في الافتتاح.
0: في الافتتاح باش يكون التتويج
1: يعني.
0: فما استعراض زادة
1: أكيد ثم استعراض في رياضة الكاراتيه كيوكوشانكاي.
0: ما تقوليش عاودها خاطر بالك شي نغلط.
1: كيوكوشانكاي
0: صحيح هذيك هي
1: كيوكوشانكاي. عندنا جمعيات ناشطة في الرياضة هذه وتتحصل على تتويجات وطنية ودولية. ما فيها بس هما يشاركونا فرحتنا وبش يقوموا بالتعراض ويتم ذلك من خلال التعراض هذا يتم بعض تكريم المتوجين دوليا في
0: البطولة كرة القدم.
1: متوجين دوليا في رياضة
0: في رياضة
1: بعض الأطراف الأخرى.

0: مع عرض القلة للأنشطة التركي.
1: عرض مميز،
0: عرض مميز
1: مشهور العرض ذي في مناطقنا الداخلية.
0: كان معناه في عديد المهرجانات يعني كان حاضر في البرمجة عديد المهرجانات.
1: اي وديما في الملعب البلدي تظهر الكل باش تكون في الملعب. فوالا
0: ديما في الملعب البلدي.
1: به
0: نتعداو لنا اليوم الثاني اللي هو باش يكون لنا الخميس 6 اوت. جمهورنا العزيز باش يكون عنده موعد مع الفنانة الكبيرة وردة الغضبان.
1: جو عندكم مال.
0: جو مع وردة الغضبان، وان شاء الله جمهور ما نقولش يحب وردة الغضبان.
1: اي صحيح هاي.
0: معناه تونس الكل هي تحب وردة الغضبان نورمال.
1: اكيد.
0: عندك تسمع وردة الغضبان اسم
1: صوت جميل
0: يعني اسم يجلب، وان شاء الله ان شاء الله تتعدى سهرة متميزة
1: باذن الله.
0: جمهور ما نقولش يبدل الجو يتفرج
1: ان شاء الله. هذه 6 اوت،
0: هذه 6 اوت.
1: به
0: 7 اوت، نمشي 7 اوت اللي هو الاختتام.
1: اي
0: باش يكون مع الفنان ايمن غزال. فنان ايمن غزال باش يكون متواجد معنا في ملوش بداية من 10 ليلا.
1: اي
0: يوم الجمعة 7 اوت، ويتم اختتام يعني الايام الثقافية اللي هي من تنظيم المركز الثقافي بملولش بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية. نقول تحية وصدق إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: أي
0: أيضا بالتعاون مع المجتمع المدني والسلطة المحلية في ملولش مع تمدية ملولش بلدية ملولش المجلس المحلي للتنمية الهلال الأحمر في الهيئة المحلية بملولش الغرفة الفتية الاقتصادية بملولش.
1: أي برافو.
0: هو نورمال مو
1: بصراحة حويجات مميزة في ملولش باش تصير، وخاصة اللي الحقيقة ملولش مفتقرة لشوية هكا جو سهريات و... دونك يعطيكم الصحة باش تلبيوا كل الأذواق وتعملوا برشا جو. ديجا بديتوا نتوما عاد في الجو، شكون ما يحبش كرة القدم؟ هكا ولا
0: بطولة كانت مميزة
1: خمسة أيام.
0: على امتداد 5 ايام كانت يعني الادوار الاولى تعدت في ظروف طيبه، ويعني يعطيهم صحه للافرقه اللي شاركوا. وان شاء الله اليوم باش يكون الدور النهائي.
1: اي
0: وبالتوفيق للجميع لزوز افرقه ان شاء الله، واللي يلعب خير يترشح ويكون متوج ان شاء الله.
1: دونك من المنبر هذايا نستدعيو ملولش الكل واللي بحذا ملولش زيد
0: كافة الشراح وكافة اهالي ما تمديت ملولش
1: وحتى
0: ما تمديت المجاورة. مرحبا بكم،
1: تنورونا
0: تنورونا وجد
1: وان شاء الله موافقين.
0: الدخول للعروض هذه كل مجاني،
1: خاصة اسمعني سي سفيان ماذا بيا نستعملوا كلمة اخرى، الدخول بلاش. باهي يا بلاش ترن في الاذن الحقيقه.
0: الدخول
1: بلاش
0: ومرحبا
1: بالجميع. ينوروا ملولش وعرس ملولش الثقافي. سي سفيان نورتنا برشا، يعطيك الصحه.
0: ميرسي بوكو. يعني قايمين بالواجب
1: الاعلامي. لا كحدنا انا نلوج عليكم وين نتوما نمشيو لكم سي سفيان، اما اوعدني المره الجايه تكون حاضر بحذايا ملولش. هاي خطوه مش بعيده.
0: تعرف احنا توا قدم وساق كما
1: نعرف
0: نقول اختي. معنى الحقيقة ما نجمش نكون موجود معكم.
1: ميسالش معني ماذا بيا ديما الحضور خير.
0: أكيد.
1: مرحبا بيك يا سي سفيان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، نورتنا
0: جدا. تحية لكافة المستمعين، تحية لكافة الفريق العمل بمارا اف ام،
1: إذاعة ام اف ام مهدية.
0: إذاعة ام اف ام مهدية عفوا.
1: مثال شاوش نصلحوها سي سفيان. شو محليها باش ترن في الوظن الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية ام اف ام، شو محليها معناها كل جملة محليها.

0: انا يعطيك الصحه
1: يعيشك.
0: نوجه تحيه ايضا لكافه المتدخلين معنا في الايام الثقافيه دي.
1: يعيشك، شكرا لك.
0: تحيه ايضا للمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمهديه على راس السيد معز خريف سيد مندوب، وتحيه للاداره العامه للعمل الثقافي ووزاره الشؤون الثقافيه.
1: شكرا لك،
0: تدعم فينا
1: ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه، مشكور جدا. انت سفيان، يعطيك الصحه، مشكور، والى اللقاء. شكرا لك سي سفيان بن احمد، مدير المركبه الثقافيه بملولش. وايام ثقافيه تكون باذن الله الى غايه 7 اوت 2026 بالملعب البلدي بملولش.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين. مشكلة الماء والمعضلة اللي عايشينها الحقيقة والحالة اللي وصلناها اليوم في كامل تونس, أو خليني نحدد الساحل بصفة خاصة على خاطر قاعدين نعانيه من قطع الماء المتواصل والمتكرر وبدون تبرير وبدون حتى إيضاح. البارح في المونستير وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنديد بالقطع المتواصل للماء وعدم التزام الشركة بالمنشور اللي الناس الكل شافته والناس الكل نورمالمون كنا نلتزم به, لكن المكتوب حاجة والواقع حاجة أخرى. أكثر تفاصيل اليوم مع نائب مجلس الشعب سي فخر الدين فضلون. ألو صباح الأنوار.
1: صباح النور, مرحبا بك
0: اختك مريم. صباح الورد
1: لكافه مستمعي اذاعه ان اف ان.
0: شكرا ليك يا سيدي, نورتنا سي فخر الدين, وفرحانين برشا وسعداء بوجودك انت زادة معانا. وبما ان حاسيلو نعيشوا نفس الاشكال ونفس الوضعيه ونفس الشيء.
1: نعم,
0: وي المنستير
1: نعم. وفي الواقع حتى حد من نجم ينكر انه الفتره الاخيره تم اشكال كبير في السير العادي للماء الصالح للشراب. تم تسجيل عديد وعديد الانقطاعات تقريبا منذ شهر جوع. الاشكاليه هذه وانا بصيرتي كنائب شعب ولست كممثل شركه للاسباب اللي بلغتنا المتصدر في المساله هذه, خاصه على مستوى ثلاثه ولايات اللي هي المنستير والهديه وسوسه. تم اعلامنا به هو انه كان تم تعويل على سد مدهانه خاطر ناخذوا من سد مدهانة الماء ومن مياه الشمال. بالنسبة لسد مدهانة, مدهانة انخفض مستوى الماء إلى درجة أنه لا يمكن التعويل عليه. هذا اللي قالوه هنا باش يكونوا واضحين. يعني وبالتالي ما عادش فما إمكانية تزود من السد هذا. المسألة كانت بالنسبة للشركة هو التعويل على سوز روافد سد مدهانة والمحطة, هذه المحطة التي لم تنطلق بعد, محطة تحليل الماء سيدي عبد الحميد, كانوا يعولوا عليها على أساس أني باش تحل الإشكال بالنسبة للثلاثة ولايات, إلا أنه تعطلت يعني هذه المحطة إلى يومنا هذا لأسباب يعني فنية. وخلينا نقولوا في الواقع كل مرة نسمع أسباب معينة, هو نوعية الماء لم تعطل هي فيها غوطة, عديد يعني عديد الأسباب الفنية اللي الحقيقة اليوم احنا مستغربين مستغربين. كنت تحدثت مع السيد الرئيس مدير العام للشركة كم مرة حول المحطة هذه اللي هي باش تحل مشكلة ثلاثة ولايات, لأنه في كل مرة يعني يطرأ يعني مانع فني اللي هو الحقيقة غير مبرر. اللي ما خلينا نقوله أنا كنائب شعب نتحلى بالموضوعية, من المفروض أنه ناخذ كل احتياطاتنا, المفروض أنه المشروع هذا يكون يخضع لدراسات مسبقة, لأنه وقت نحطه أكثر من 130 مليار في محطة معناتها باش تكون توفر يعني جانب حيوي للمواطن, معناتها جانب أساسي اللي هو الماء, المفروض أنه ناخذ احتياطاتنا الكل باش ما نوصلوش أن نتحثوا على موانع يعني فنية, واللي من المفروض المحطة هذه تنطلق من شهر جوع. بالنسبة لنا احنا في ولاية المنستير كان لنا اجتماع اليوم الأمس, حضرت فيه مختلف الأطراف المعنية تحت إشراف السيد وادي الجيعة, واللي الحقيقة طالبنا بيه بالنسبة لنا كجهة المنستير, لأنه احنا نواب على جهة المنستير واحنا نواب تونس ككل, أولا أنه تكون المسألة واضحة بالنسبة للانقطاعات. لما لا اليوم حدوا يعني فترة زمنية موحدة قطع فيها الماء, لأنه رأى ثم جانب يغذي الأزمة اللي هو خلينا نقوله بكل وضوح, وقت اللي ما تعلمنيش بتوقيت انقطاع المواطن بكل تلقائية باش يولي عنده هاجس تخزين الماء, باش يولي يعبي الماء كل ما يلقى السدالة محلولة باش يعبي سواء معناتها حاجات ولا أكثر, هذا يؤثر عطيونا 4-5 سوايع. يعني قولها من هذا المنبر للسيد الرئيس المدير العام للشركة, أعطينا فترة معينة 4-5-6 سوايع يكون موجود فيه الماء, خلي المواطن ياخذ حاجياته ويعرف اللي هو باش يحل في الساعة كذا وينقطع في الساعة كذا, وهذا باش يخفف من حجم من الأزمة. ولو أنه هذا صحيح من اليوم من غير مقبول خلينا نقول, ولكن مش مشكلة هذا نحكي كنائب شعب، ولكن غياب هذه التفصيلة وهذا الإجراء الحقيقة يغذي بشكل كبير يعني الأزمة. هو مشكل زادة مشكل إنتاج، خلنا نكون واضحين.
0: كيفاش؟
1: مشكل إنتاج أنا ما بتعرف الماء هو راه ما يقعش يعني من مباشرة يعني تكبوا كل الماء
0: الشبكة
1: مثلا تاع معالجة الماء وكل القطاعات اللي فيها في الفترة الأخيرة تاع كهرباء يقولوا لي أثرت عندنا احنا تو حاليا نجم نقول، ولكن كان عندها تأثير على الفترة السابقة، ولكن أعطينا الفترة هذه احنا طالبنا ومازلنا نطالبوا إنه بالنسبة لنا لابد من جهاز الإشكال هذايا بكل الإمكانيات المتاحة، وخاصة وقت بحثته على محطة التحليل سيدي عبد الحميد. أنا كنت منذ تقريبا شهر يعني بلغت للمنظورية وبلغت لأهالي ومتساكني دائرة الانتخابية أنه المحطة ستنطلق في غضون أسبوعين على أقصى حد. والمعلومة هذه كانت من السيد الرئيس المدير العام الذي أكد لي ذلك. ولكن مرة تقريبا أكثر من شهر ولم تنطلق هذه المحطة. الحقيقة احنا من بركم الموقر يعني نوجه نداء الى كل الجهات المعنية، لابد لنا اليوم من ان تنطلق هذه المحطة، من ان نتفادى كل الاشكاليات الفنية المطروحة. وراه كما تعدينا مشكلة الكهرباء في وقت ذروة بفضل الكفاءات يعني وقعت تجنيدها تجاوز الاشكال. اليوم رانا عنا من الكفاءات وعنا من الخبراء التونسيون القادرون على تلافي الموانع الفنيه لهذه المحطه.
0: هذه
1: العباد تعبت، خلينا نقولوا بكل وضوح، انا ما نجمش نغطي عين الشمس بالغربال. اليوم الشركه ووزاره الفلاحه مطالبه باني تلقى الحلول في اقرب وقت ممكن. هذا اللي ركزنا عليه البارح وهذا اللي طالبنا به حقيقه، خاطر ما عادش نجم نواصلوا بالكيفيه هذه. احنا صدقني احنا كنواب شعب يعني تحت الضغط يوميا،
0: خاطر انتم الامل الوحيد بالنسبه ليهم.
1: احنا واجبنا بالنسبه لنا هذا واجب، ورانا ساعيين صدقوني او يسمعوا فينا المواطنين، وهذا موش ايمانيه موش هاديه موش مزيه بلغتنا العاميه، ولكن نحب نوصل النتائج. راهو ضغط يومي من الصباح لليل، المكالمات معناتها متتالية من مختلف معناتها الناس اللي في دوائرنا الانتخابيه تعبت الحقيقه.
0: تعبت
1: ويلزمنا نتجاوزوا. ورحنا في تونس رانا اليوم لا مجال، لانه باش نحكيوا على مشكل فني باش يتواصل والا باش يتواصل. يلزم وزاره الفلاحه، ونقولوا احنا بكل صراحه سيد وزير الفلاحه اليوم
0: تلقى الحل،
1: سيد رئيس المدير يعني الشركه التونسيه المدير العام الشركه التونسيه للتغيير التوزيع يلزمهم يلقاو الحل للمواطن، واحنا متمسكين بهذا، وهذا خبزنا اليوم اللي نطالبوا به يوميا.
0: سي فخر الدين، احنا اللي دارج في الشارع وراك اكيد الكلام هذايا وصلك، لكن باش نستغل اليوم وجودك باش انت تزيد تبين وتوضح لسادة المستمعين اللي ماهوش مفهوم بالنسبة للتوينسة الكل. يقول لك ربي اعطاه خيره وربي اعطانا من الامطار اللي نجيتنا فيضانات ما نتحملوهاش. حال البلاد اليوم مع الامطار اللي شهدناها شتاء كامل يحبوا تفسير. هنا سوناد لا خرجت ولا مسؤول خرج، ولنا مستنيين باش يخرجوا، خاطر هما متهربين ومتملصين راهو الحقيقه من الخروج والكلام باش يبينوا ويفهموا. انت كنائب مجلس شعب اليوم شنو تقول للشعب اللي يسمع فيك؟
1: شوف، هو من بين النقاط اللي طلبنا بها في جلسه الامس انه يكون ثم خطاب رسمي من الشركه يخرجوا ويوضحوا للناس. هذا اللي طالبنا به وهذا اللي ننتظروا فيه. اخويا نخرجوا نقولوا ها هو المشكله شنو السبب نتاعها وها هو الحل وقتاش نوصلوا. فوالا
0: نغرقوا في الشتاء ونشيحوا في الصيف غير معقول.
1: انا تفسيري الخاص، انا كنائب شعب لاني لست بخبير ولست من
0: مدير
1: الشركه.
0: أكيد.
1: احنا في تونس، ولكن انا هذا الموضوع اشتغلنا عليه من اللي كنت انا في تجربه في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه في وقت ما اشتغلنا على مشكله الماء. اليوم في تونس نفس السدود هي نفسها تقريبا عامة. بمعنى أنه هي تعتبر الأوعية لمياه الأمطار اللي السيول ربي يعطي خيره داخل السدود، معناتها الكمية اللي طاقة يعني استيعابها للماء، والبقية تمضي وتذهب إلى البحر للأسف الشديد. هو الماء اللي تستقطب السدود هذه في حد ذاته في أوقات الضروة، وخاصة كي نحكيه على الصيف رأي غير كافية. عرفش مثلا ذلك، أنا عبارة أنت عندك باللغة العامية برميل يهز 100 إترا يتعبر من المطر، لكن خلال 100 إترا البقية كلها بتتحمش في نجم يهز 110 إترا بشي نشي للبحر. وأصلا 100 إترا اللي موجودة في البرميل هي هذيك ما تكفيكش. وبالتالي هذاك علاش يعني الدولة مشيت في الآليات اللي يمكن أن يتضمن للمواطن الماء، واللي من بينهم الأهم محطات تحليه المياه. شفنا التجربة نتاع ولاية صفاقس اللي عندهم محطة انطلقت منذ سنة الفارطة، وتقريبا حل جانب كبير من المشكل لمعاناة اللي كانوا يعيشون أهالي صفاقس. احنا بالنسبة للمحطة ديما نعاودوا نرجعوا لها، راهي انطلقت في نفس الوقت، إلا أنه المشروع بالنسبة لمحطة صفاقس يعني كمل في وقته أنا أقولها باللغة العامية، والمحطة تصل عبد الحميد إلى يوم الناس
0: وقفت
1: لم تنطلق. والأسباب كما قلنا نسمع في برشا أسباب، لكن مهما كانت الأسباب احنا اليوم علينا نطالبوا بأنه نخدموا ليل ونهار ونجندوا كل الكفاءات وكل الخبراء ويلزمها تنطلق، وإلا كل يتحمل مسؤوليته. أنا أقولها من هذا المنبر، وهذا اللي طالبنا به وطالبوا به كانوا مبشعب، نطبقوا القانون، وكل من كان متسبب في التأخير هذا يلزم يتحمل مسؤوليته. باعتبار أن في دولة القانون والمؤسسات هاني واضح كنائب شعب، لابد لي أن مش نقول الكلام هذا، لأن المسألة خلينا توح الاحتجاج وغير الاحتجاج هو حق دستوري مثل الاتحاد، ولكن أنا مع أن يكون عملي أكثر منه نتحرك الشارع.
0: أي نلقى الحلول،
1: يجب نلقى الحلول مش حل، مش نحتج ولا غير، هذا رأي خاص. الحل أن اليوم نضغط والنواب الكل نزلنا نضغطه بأنه تنطلق المحطة، ويلزم من تسبب في التأخير مش مسألة لعب يلزم يتحمل مسؤولية.
0: ولا أما نلبسوا في عجز اليوم من الحلول، نحسوا في المسؤولين عاجزة وما هيش قاعدة تتحرك. المواطن يدفع في ضريبة اللي هو ما هوش نورمال مو يتحملها. اليوم المواطن يشري في الماء برا، اليوم المواطن عايش احتكار الماء، اليوم الماء المعدني قاعد يتخبى مش قاعد يروج كما ينبغي، اليوم دبوسة الماء شنية لسبب الأسف. أزمة هذه هي أزمة انقطاع الماء.
1: هي شوف هو لما حالة مرينا بأيامات هي ذروة أزمة الماء المعدني، وشوف من غريب اللي هذا قلته أنا هذا تتزين منا معاها مع الندرة بتاع الماء العادي ما صالح الشراب كله، احنا يعني هذه الحقيقه زاد غزه المعاناه، لانه هي العمليه كانت متعلقه بالانتاج، وديما نرجع للقطاعات اللي صارت الكهرباء التعليم وغيره معناتها، وهي قاعده ترجع حكايه الانتاج، ولكن فما مشكل اليوم هو بين بالكشف ان لازم نعالجوه التسعيره. اليوم الحقيقه زاد من تسعيره الماء المعدني لازم السيد وزير التجاره يلزم يسعر الماء، لانه هو الحقيقه مش مسعر،
0: كل واحد يبيع على زي راسه،
1: كل واحد يبيع لازم تسعر بكل دقه، المحل اللي يبيع بالجمله قداش يلزم يبيع بسعر الفوتوش اللي بالتفصيل اللي في المقهى اللي في النزل اللي في المطعم وما الى ذلك، لازمها تسعر مساله الماء المعدني، وهذا اللي نطالبوا به السيد وزير التجاره. ولكن بطبيعة الحال زي البارح طرحنا المشكلة هذا نتاع الماء المعدني، ومشكورين الحقيقة الأخرين خاصة المؤسسة الأمنية والناس المعنيين اللي هم قاعدين يلاحقوا في إمكانيات عملية الاحتكار.
0: يعني
1: فما مجهود،
0: يعني الجلسة خرجتوا بها في بحاجات ماذا بينا نعرفوها.
1: احنا اللي خرجنا به اول حاجه بالنسبه للحكي كاشي مستير اللي نحبوا نعرفوا شنية الكوتا، نقولوا احنا المخصصه الكميه المخصصه الحصه نتاع الماء المخصصه لينا
0: اي
1: كاجي مستير كاجي كيما بقيت الجهات لازم حقهم،
0: وعلاش في الصيف ما تزيدش.
1: اي وطالبنا كذلك بالترفيع فيها، وطالبنا كذلك بالعداله في التقسيم نتاع الحصص، وطالبنا بالعداله في الماء الصالح للشراب من وزاره التطوين. يعني وطالبنا كيف كيف بالمحطة اللي تحدثنا عليها اليوم التسريع. وانا زاد نزيد فوق التسريع انه محاسبة كل المتسببين راهي مسألة حيوية لا يمكن ان تمر مرور الكرام. هني نقولها ونعاود نقولها، كل من تسبب بالتأخير يخوي يلزم يتحاسب. يلزم يتحاسب صراحة، خاطر مش معقول، مش معقول معناتها المواطن والشيء اللي تكبدوا من المعاناة، مش معقول المعاناة احنا ومش مزية كنواب شعب اللي تحملناه، مش معقول المسؤولين الجهويين نتاع ثلاثة ولايات الناس ما ترقدش. راهي سامحني برا خليني نحكي لك،
0: صحيح
1: راهو راهو راهو نعيشوا في كابوس،
0: صحيح
1: حتى بما في ذلك اعوان نتاع الشركة معناتها راهم مسكنات خلينا نقولوا بلغتنا العامية
0: يخدموا
1: يعانيوا
0: يعانيوا اكزاكتومون.
1: الامكانيات تعطيني انت معناتها ما نعرفش انا ما كمية معينة ما تكفينيش من الماء
0: ما يقدر ما يعمل
1: كيفاش. نعطيك انا مثال، عندي في دائرتي معناتها قصيبه قصيبه المديوني وبنان معناتها وبوذر يشربوا بالتناوب، يعني شوف انت عدد السكان اللي فيها معناتها مدينه قصرالات، الخزانه قصرالات ثلاث ولايات بما يقارب اكثر من 155 الف ساكن يشربوا من خزان فقط، ومن كميه معناتها ما تتلتى فيه حتى بالاقل من نصفها.
0: صحيح،
1: ما نحكيه على توزة لجيت لمعاه هنا لمعاه هنا معناتها ناس بالثلاثة بالخمسة أيام اللي ما مقصوص عليها معناتها، ولو أنه نهاري اللي خلين تحسنت الحقيقة الوضعية لكن حبوها تتواصل متحسنة. فما حل البارح من جملة الإشكاليات للطرحنات، احنا مش كل توزة اللي هم ربط مع القناة هذه متاع وحدة الإنتاج، لكن انا اكدت انه صحيح نربطه نعمل قناه اخرى ولكن ما نحبوش نطورها من غير ماء، يجب يكون فيها ماء. وهذا اللي اقوى مسؤولين اللي حاضرين اكدوا اللي هي باش تحل مشكل توزع ان شاء الله مع
0: الشفاء
1: دائما
0: ان شاء الله.
1: ولكن احنا نحبوا هذا نشوفوه في الواقع في اقرب وقت ممكن
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ويجب المسؤولين شوفوا قولة بصراحه ولا اخجل منها، انا هكا انا ولد دوله ولد ونائب شعب وتحمل مسؤوليتي.
0: نؤمن
1: بحاجه بسيطه، اللي عنده حل مرحبا به، اللي ما عندوش حل يقصد ربي يخلي الغير اللي عنده حل.
0: كهو
1: ان يقولها بصوت عالي، لا مجال لاني باش نسهل مع اي كان ما عندوش حل.
0: فوالا،
1: وما نخليش روحي انا نوصل للوضعيه هذه. واحنا كنواب شعب صدقوني معناها من مشتاء كل ما يجي السيد وزير الفلاحة أو من يمثل المسألة هذه إلا وطالبنا وقلنا ناخذ احتياطاتنا باش ما نوصلوش للوضعية هذه. مش ناخذ احتياطاتنا في الأخر بكل قيمة وراحنا في وضعية أصعب من الوضعية اللي
0: إيه والأغرب اللي إحنا في سنوات الجفاف اللي بكلنا نعرفوها وعانينا من قلة الأمطار عشنا يعني وضعيات أقل من هكا.
1: هو شوف احنا حتى البارح انا واحد من نفترحته المشكلة بداية تقريبا من سنة 2017 شنو اللي تبدل؟ احنا في الوقت بالعقل البسيط اذا كان ما نحكيوش على جفاف، احنا مش في جفاف، مش في وضعية جفاف. 2017 اليوم 2026 من نفس تكون زيت نفسه تكون زيت بنسبة كبيرة. ما الذي تغير قبل 2017 واليوم؟ علاش اليوم نعيش ذروة الأزمة؟ تقول لي أنت ثم اشتراكات جديدة، قديش عدد الاشتراكات الجديدة في الربط بماء صالح الشرافة؟ شوف خليني أقول لك، أنا من من من منبركم
0: نتوجه
1: للسيد رئيس الجمهورية وثقتنا فيه كبيرة برشا. أنا نحب السيد رئيس الجمهورية يتدخل شخصيا في هذه الوضعية اللي تخص ثلاثة ولايات، ولاية الساحل اللي الحقيقة الوضعية تساقمت ولابد من أنه نحاسبه ونوجدوا حل للوضعية. وعنا كما قلت ثقة كبيرة فيه كيف ما توجهنا ليه معناتها في مسألة التلوث متاع الشريط الساحلي، وجاء وكان ثم حلول والحمد لله الحل توجد، وإن شاء الله قريبا القرض من البنك الإفريقي اللي هو باش يحل مشكل خليج ميسيكا كله قصيبة المديوني وما جاورها
0: إن شاء الله.
1: كيف ثقتنا فيه كبيرة في رئيس الجمهورية ونعرفوا وقت اللي ياخذ ملف جديد لابد من أنه يحسمه اليوم. رجاء سيد رئيس الجمهورية نطالبه بأنه نحاسب كل من تسبب في مسألة تعطل المحطة والتسريع بها، لأنه اليوم مش معقول أنك تقنعني كمسؤول تقول لي كنت نعول على سد نجانا وكنت نعول على محطة التحلية وزيزة عطله. مفروض أنت كمسؤول مهما كانت عندك الطرق A و B و C و D كل السيناريوهات تكون مأخوذة بعين الاعتبار باش ما نوصلوش الوضعية هذه.
0: Exactement. ونبسطوها سي فخر الدين. اليوم الأم والأب كي ما ينجموش يعولوا وينجموش يكملوا على أولادهم وما ينجموش يوصلوهم الحقيقة نحشموا على رواحنا. عبارة أب أو أم ما ينجموش يكفلوا عائلة لهنا.
1: شوف احنا كلامنا واضح. ثم الحقيقة ثم نوعا ما التهاون بالمسألة نوعا ما ثم التهاون بالمسألة لأنه إذا كان كنا واخذين مسألة ناخذ جد أطلع عنا معناتها الحلول لكل سيناريوهات هذاك علاش أنا توجهت للسيد رئيس الجمهورية ونعرف اللي صوتي باش يوصل من هذا الأمر ونحبوا نتلاتلو المسألة دي وخاصة في علاقة بمحطة سيدي عبد الحميد وأنا بطريقتي كنت وصلت الوضعية هذه وأنا متأكد اللي هي وصلت السيد رئيس الجمهورية مؤخرا وهني معاود نجدد ندائي أنه لابد أن تتحل الإشكالية هذه تاع المحطة ومحاسبة كل من تسبب فيها كل من تسبب فيها لأنه المتسبب راهو تسبب في معاناة ثلاثة ولايات مواطنين ومتساكنين وأهالي ثلاثة ولايات.
0: صحيح. هل أصبح اليوم سي فخر الدين ختاما اليوم صبر المواطن وتعاون المواطن أصبح حق مكتسب؟
1: احنا الناس تعودنا انه نضعنوا وانه نتفاهموا وانه نتعايشوا صحيح احنا اليوم عنا مشكلة ضد وكنت تصدق لاني مرتبط بالصدود اللي عنا والمواطن متفاهم ولكن كي تعطيني انت توقيت معين نتعايش معاه اعطيني وقتاش يحل وقتاش يسكر تلقى حسابي انا نعمل معناتها جيستيون معناتها واضحه في تخزين الماء نبدا عارف روحي وقتاش نجم ندوش وقتاش المرات نجم تنظف دارها وقتاش نجم تخرج نخدم ماشينة هذه وقتاش معناتها وقتاش وقتاش انا كي تخليني علاش بطبيعه الحال هذا باش يولي مقلق احنا التوانسة نتعلموا ونتفاهموا وعشنا ما عشنا من الازمات واهمها والدروس اللي تعلمناها في ازمة كورونا هذيك خلتنا يعني متسلحين بكل ما يلزم ولكن في المقابل نحب نحسوا ذلك كيف بنجاعة في الاجراءات بجدوى من المسؤولين في التعاطي مع الازمة وفي ايجاد الحلول اللازمة في اقرب وقت
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة سي فخر الدين نورتنا اليوم شكرا على كل هذه التفاصيل وان شاء الله نلقى حل عاجل للأزمة هذه اللي نعيش فيها الناس الكل. شكرا ليك
1: ان شاء الله. شكرا ليك
0: شكرا والى اللقاء. كان معنا النائب مجلس شعب فخر الدين فضلون عن بوذر بنين وقصيبة المديوني. المشاكل هذه الحقيقة متواصلة جهة الساحل الكل تعاني وان شاء الله يا ربي نلقاو حل ونلقاو زادة حل شافي ونلقاو جملة شافية مسوناد اللي نستناو فيها تطلع وتعطي تصريح وتعطي المينيموم اعتذار للشعب اللي الحقيقة نكل به. وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوض بدل المود. مؤسسي ميرسي بوكو شكرا ليك شكرا للسادة المستمعين. أكيد مواصلين معكم بعد شوية صوت من لا صوت له مع زميلي خليفة السويح. إلى اللقاء.

عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل

الصباح على مزاج. صوت من لا صوت له مع خليفة سوار. صباح النور الأربعاء 5 أوت 2026. تختزل منطقة سويس الكبرى موروثا شعبيا زاخرا يشهد على أصالة تاريخها وعمق جذورها الثقافية، حيث تتنوع أشكال هذا التراث

0: علينا الشفرات الغنائية البدوية الأصيلة والشعر الشعبي المفعم بالمواقف والأمثال والألعاب الشعبية، إضافة إلى الحرف اليدوية وفنون الفروسية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية الجماعية لأهالي المنطقة، منطقة السويسي الكبرى. نتحدث عن السويسي، شربان، البارة وأولاد الشبق، غير أن هذا الثراء الثقافي الفريد يواجه اليوم خطرا حقيقيا يهدد باندثاره نظرا لحالة التهميش وغياب سياسة التوثيق والتدوين المنهجي، إذ لا يزال الجزء الأكبر من هذا الموروث سجين الذاكرة الشفوية للكهول والشيوخ دون تسجيل مرئي أو مكتوب يحميه من التلاشي. إن صون التراث السويسي الكبرى يستوجب التفاتة جادة من الإعلام والمجتمع المدني لتثمين هذا الكنز اللامادي. اليوم برنامج صوت ملا صوت لها أنا خليفة السويح سوف يكون مساهمة رمزية في حفظ أصالة هذا التراث. اليوم نتعرض إلى ثراء التراث الشعبي في السويس الكبرى، إضافة إلى الشعر سوف نتعرض كذلك إلى الشعر في الفقرة الثانية. عندنا ثراء الأناشيد الصوفية وتنوعها في السويسي الكبرى، وعندما نتحدث عن هذا الموضوع لا يسعنا إلا أن نستضيف الباحث الأستاذ ناصر فرحات بن غريب. مرحبا أستاذ.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم،
0: شرفتنا.
1: فرصة يعطيه لي في المنبر الإعلامي هذا أني ننوه بدور الإذاعة الفتية هذه في نفض الغبار عن العديد من التعابير الثقافية المهددة بالاندثار.
0: نعم.
1: تحت إيقاع الكونية والعولمة في سياق رغبة الكونية في
0: فضل.
1: سياق رغبة قلت يطيب لي في هذه المناسبة الفريدة أن أنوه بدور هذا المنبر الإعلامي في نفض الغبار عن العديد من التعابير الفنية والثقافية المهددة بالاندثار تحت إيقاع الكونية والعولمة في سياق رغبة الكونية في ابتلاع الخصوصيات الضيقة وخاصة أشكال الفولكلور المحلي، وفي سياق هيمنة المركز وتراجع الهامش. سنتناول
0: شوف سيد ناصر، هناك تنوع في التراث الشعبي للسويسي،
1: منطقة السويسي
0: الكبرى، معنا
1: منطقة السويسي الكبرى تعتبر خزان للتنوع التراثي وأشكاله المختلفة، لكن الواضح هو هيمنة الشعر على هذه الألوان المختلفة، وهذا الشعر كان بمثابة الشجرة التي أحفت الغابة، حيث أنك
0: خاصة اسم علم، اسم أحد فتح الشعراء،
1: خاصة
0: محمد الصغير الساسي اللي باش يكون موضوع في الفقرة الثانية
1: إن شاء الله. إن شاء الله محمد الصغير الساسي رحمه الله ملأ الدنيا وشغل الناس، حتى أنك عندما تتحدث عن السويسي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال يذكرون محمد الصغير الساسي، سواء في شعر الغزل سواء في الشعر الوطني. هذه القامة الكبيرة أخفت العديد من الشعراء البارزين، ويمكن في هذا السياق نذكر شاعر ولا اثنين عندهم دور كبير وعندهم شعر رائع جدا، مثلا نذكر عثمان العثماني، نذكر الجيلاني بالشيء، نذكر عمر هلال أمد الله في أنفاسه اللي يعتبر خزينة ومكتبة مهددة بالضياع.
0: إن شاء الله ربي يطول في عمره،
1: إن شاء الله ربي
0: يطول، ربي يمتعه بالصحة،
1: ربي يمتعه بالصحة ويطول في عمره. هذا الشعر كان شجرة أخفت الغابة.
0: الصغير هو شعر مبدع، جاني سلام حار ذهب لي شوري، عطل علي حركتي وموري، جاني سلام حيرني سلام ولفتي خزرت عيون البرني، لو كان تعلم خالتي تعذرني هاج بحري احترم مرموري.
1: صح. فالاختيار رائع، وفالفه الغزلية اللي الصورة متاحة، ومحمد الصغير عنده صورة شعرية وخاصة حسب الباحثين الجزائريين في واد سوف رائعة جدا. قلت عاد الشعر هذا محمد الصغير أخفى على بقية الشعر، وشعره أخفى على كل أشكال التراث. في هذا السياق نذكر أن السويسي غنية بالإنشاد الديني والروحي والصوفي، وخاصة تأثير الزاوية المدنية على أهالي السواسي.
0: خلينا توكي نتعرض إلى التنوع وثراء الأناشيد الصوفية. هي مش معروفة،
1: معروفة إلى حد ما في سياق محلي، معروف
0: في سياق محلي ضيق
1: ضيق، معروف
0: إيه؟
1: ومعروفين حتى المنجدين معنا
0: إيه؟
1: أني ماذا بيا يا خليفة
0: إيه؟
1: من باب الأمانة
0: إيه؟
1: ومن باب احترام المستمعين امتعنا
0: ايه؟
1: هو ان نشير الى المراجع التي تحدثت عن هذا الامر.
0: نعم.
1: لماذا
0: ايه؟
1: ليتسنى الرجوع اليها والتثبت منها حتى لا يكون كلامنا مجرد هراء. واضح ولا؟
0: اذا
1: هناك اطروحة الدكتوراه للاستاذ محمد الصيادي انجزت في كوليج دو فرنسا
0: ايه؟
1: اشرف
0: هو كوليج دو فرنسا هو احد المراكز العلمية المرموقة في فرنسا، خرجت منها النخبة الفرنسية كل.
1: النخبة الفرنسية
0: كوليج دو فرنسا.
1: كذلك نجد فيها رسالة الشيخ محمد المداني إلى فقرة منزل حشاد سنة 35 كذلك نجد حوار مع الشيخ منور المداني حول الطريقة المدنية وأثرها وصدها في جهة الساحل. كذلك حسن الحجوز فؤاد لهاب بوزقرو تحدثوا عن الطرق الصوفية وروادها في البلاد التونسية، وكان للسواسي نصيب في هذا في هذا السياق.
0: نعم.
1: هذه الإشارة فقط للأمانة العلمية ومن باب أنه الناس تندفع وتبحث في المسألة. والكلام الذي سنقوله يا سي خليفة هو مجرد محاولة، نطلب منها أجر المخطئ إذا لم نتحصل عن أجري المصيب، عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد.
0: وانا نعرف توكي حسب المعلومات حسب بحث اللي قمته معناها تقريبا هذه من البدايات الأولى لإعلاميين في إذاعة تعرض إلى الإنشاد الصوفي في سويسرا. لو كنا نبدأ بالجذور التاريخية للإنشاد الصوفي،
1: عندما نعود للجذور التاريخية للإنشاد الصوفي في البلاد التونسية ثم في منطقتنا في منطقة السواسي الكبرى أو في منطقة الساحل، إذن التراث الصوفي والإنشاد الصوفي هو جزء كبير وأحد مكونات التراث اللامادي بالبلاد التونسية، ارتبط بالزوايا والطرق الصوفية التي اطلعت بدور ديني ودور اجتماعي. يذكرون حادثة تاريخية جدت بقصيبة المديوني في بداية الاستعمار الفرنسي، أن الشيخ المداني محمد المداني رحمه الله تدخل ضد الاستعمار الفرنسي ومنعهم من أن يقتحموا قرية قصيبة المديوني.
0: يعني كان لهم دور في المقاومة.
1: كان لهم دور في المقاومة، وكان لهم دور خاصة في المحافظة على القرآن الكريم في الزوايا. ونحن نعرف برشا ناس معناها ما همش قرين لكنهم حفظوا القرآن، باش بفضل هالزوايا هذه اللي حفظت القرآن الكريم. وهذا لا ينفي أنه بعض الاحترازات من بعض الناس على ظاهرة الاعتقاد بالأولياء إلى آخره. إذن منطقة السويسي تعد في الساحل من أهم المناطق التي حافظت على هذا الإرث، إذ ظل حاضرا في المواسم الدينية والزيارات والاحتفالات وخاصة في زاوية سيد النصر.
0: زاوية سيد النصر. لو كان تعرف لي أهم الطرق الصوفية اللي حاضرة في السويسي
1: الغالب والظاهر هو هيمنة المدنية بالنسبة إلى زاوية المدني.
0: قصيبة المديوني.
1: قصيبة المديوني.
0: للشيخ.
1: الشيخ محمد المدني بو سيدي منور المدني. فهمتني ولا؟ هناك لا يخفى هذا عن وجود طرق أخرى مثل الشاذلية والسليمية إلى آخره. واضح ولا؟
0: القدرية موجودة.
1: موجودة في بعض الأوساط، لكن الانتشار الواسع والمهيمن هو الطريقة المدنية.
0: العيسوية موجودة في.
1: في الجم.
0: في الجم.
1: العيسوية موجودة في الجم وتنشط بشكل كبير حتى إلى الآن في عراسهم يجيبوا العيسوية للعرس متاحت. نحن في جهة السواسي وحسب الاطلاع وحسب الحديث مع العمل الخير نوجد مثلا في سيد الناصر موجود. نوجد في سيد الناصر موجود. نوجد في الجبيل موجودة.
0: الميكروفون
1: في ولاد الحناشي موجودة. في الكساسبه في ولاد جمعه في ولاد في ولاد عون موجود منجدين معروفين الى يوم الناس
0: موجودين
1: الى يوم هذا. ونحن نذكر اعلام اللي افتكرهم ربي سبحانه وتعالى مثل الحاج عمار العدودي
0: وين هذا الحاج عمار العدودي
1: في قنطه في سيدي الناصر
0: في قنطه
1: نوجد كذلك الحاج الفيتوري هو منشد وصاحب صوت تبارك الله فهمتني ولا هذوما كانوا من الاباء الاوائل لهذه الطريقه وكان اثر زاويه ماكينة بودخان يقولوا عليها اللي كانت في قنطة كانت مجمع ومحل يتقابلوا فيه غاديك يدرسوا القران الكريم ويحفظوا الاناشيد الدينيه وخاصه المدائح النبويه والتصوف ومدح ربي سبحانه وتعالى والحديث عن الحج الى بيت الله تعالى. وكان عندهم كذلك دور كبير في المحاولات الاجتماعية وفي المحاورات الاجتماعية وفي الحياة الاجتماعية للناس. لكن المهم جدا هو علاش نتحدث عن أثر الزاوية المدنية.
0: معناها الزاوية اللي منتشرة واللي عندها مريدين واللي عندها منجدين هي
1: الزاوية المدنية. معناها المدنية هي أهم طيار، مش معناها نلغيو الطيارات الاخرى موجوده، لكن اللي عندنا واللي قاعدين نشوفوا فيه هو اساسا تاثير الزاويه المدنيه في حياه السواسي. واضح ولا هل التاثير هذا ماهوش معناه ماهوش من عبث، لان عندها جذورها عميقه. قل انك تلقى في اطروح الدكتوراه يحكي على رسالة وجهها الشيخ محمد المداني سنة 35. كانت تحب حتى
0: أنا
1: باش تبين صدى الأمر هذا صدى الأمر هذا عند أهل السواسي. وقد وصل، شوف صدى الطريقة المدنية في السواسي، وقد وصل تأثير الطريقة المدنية إلى منطقة السواسي عبر شبكة من المقدمين ومن وكانت منزل حشاد عرش الكلبات سابقا من أبرز مراكز انتشارها. وتبرز أهمية هذا الامتداد من خلال رسالة بعث بها محمد المداني سنة 1935 إلى مريديه في منزل حشاد بالسواسي، مما يدل على وجود تنظيم للطريقة في الجهة وارتباط مباشر بين المركز الأم بقسيمة المديوني وأتباعها، منهم مصباح الدرواز، سيدي عمر الدرواز، منصور بن عمر، سيدي الشاوش صالح، وسيدي عمارة الشاوش. كذلك نجد في سيدي الناصر وكانوا يزوروا الزاوية المدنية ويتلقوا التعاليم من الزاوية المدنية بمناسبة المولد النبوي الشريف. والناس هذوما
0: هو حسب معناها ما تنهى إليه من أخبار أنه كل الجمعة كانت ثم إنشاد صوفي في زاوية سيد الناصر.
1: كانت زاوية سيد الناصر وخاصة في السنوات الأخيرة.
0: ميكرو لو سمحت. سيد الناصر
1: زاوية سيد الناصر كانت مجمع يتلمدوا فيه كل الجمعة حضرة. الحضرة هذه شكل من أشكال الإنشاد الصوفي. فهمتني ولا كان فيها حتى معروفة معناها مدح لسيد الناصر فاز عطيرك من بعيد الجية. فهمتني
0: تحفظش منها شوية احنا شوف انا كنت استدعيت الحقيقة رضا منشد منشد ورضا قابو رضا باقو ولكن متعذر عليه الحضور. ان شاء الله مرة قادمة رضا يكون بحذر. هو سي علي الصغير يقول لك الزاوية المدنية بالقرب من معسكر المدينة.
1: يعطيك سي علي الصغير صديقي علي الصغير، احنا غادي الانسان يعرف باسم ثاني سي علي، نسموه سي علي كالوتش تبارك الله عليه. هو من اصدقاء سي رضا يحفظ كذلك مخزون كبير من هذا المخزون. قلت في زاوية سيد الناصر كانت معروفة فزع طيرك من بعيد الجي هذه ومرتبطة بعركة السويسي وزلاص.
0: عندكش تحفظش منها شوية؟
1: فزع طيرك من بعيد الجي صورة ما كلبي طليت على الهنشير ونلقى جدي. قلت لك المسألة هذه مرتبطة بعركة زلاص والسويسي. الموروث الشعبي يقول أنه هناك طير ساعد أهالي السواسي في حربهم مع زلاص، فهمتني؟ والطير هذا بمباركة من سيدي الناصر يرددوا هذه فزع تيرك من بعيد جي، تعرضت حتى تغنوه حتى في مسلسل قمرة سيدي محروس، ما يعرفوه الناس كل. قلت هل الملتقى هذا اللي يصير كل الجمعة كان منبر كبير باش يحافظوا فيه على على هالتراث اللي كان
0: مازال
1: يظهر لي تراجع شويه.
0: بربي جاوبونا مستمعين الكرام، اكتبوا لنا تعليقات اذا كان مازال ثم انشاد صوفي كل الجمعة في زاوية
1: سيد
0: النصر. سعلي اذا كان ثم عندك اجابة جاوبنا.
1: قلت الامر هذا احنا مداخلتنا هذه وحديثنا هذا
0: ثم زاد التاريخ المدني في الكساسبة.
1: الكساسبة كذلك
0: زاوية عمر
1: عمر بالزيدي.
0: عمر بالزيدي
1: ولد ابراهيم الله يرحمه كانوا زي كذلك هم حفظة قرآن وكذلك حفظة للتراث المدني. وعندهم خاصة انشادهم الله الله يكفيني الله الله يكفيني معروفة ياسر. كذلك الحاج العلاوي الله يرحمه في ولاد عون كذا عندهم كذلك تراث مدني. الناس حفظت قرآن وحفظت التراث المدني، هذاك علاش الدور نتاع الزاوية المدنية في حفظ القرآن والمحافظة على الشارع.
0: هو سعلي قال لك فزع تارك من بعيد يجي يا ناصر مجدي.
1: قلت عاد الأمر هذا خلى هالزوايا هذه عندها دور كبير.
0: خليني نكملوا في المرات اللي تنتشر فيها الطرق الصفية المدنية في عرش الحياة.
1: في عرش الحياة قلت الحاج الفيتوري. الحاج الفيتوري رحمه
0: القوادرية.
1: ووالد سي عبدالله الفيتوري استاذ الجميع ربي يطول في عمره. الحاج الفيتوري ولده المشري مازال ولده المشري تبارك الله زاد يحفظ من هالتراث كبير. والله يا سي خليفة لو كنت تستدعي سي المشري ممتع جدا إلى درجة أنه صوته يحمل أكل الحنين وكل يثير الأشجان القديمة جدا وكأنك تسمع في صوت منبعث من أحقاب التاريخ.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله سي المشري. بالنسبة
0: خسارة توها يا سي عشان الصغيرة وجاوبنا قال لك لا معاش نتلاقوا كل خميس. يا حسرة
1: فهمتني
0: معناها ضرورة توثيق وتدوين وكتابة ويعني وأرشفة هذا التراث مهمة جدا لأنه الحقيقة ثم أصوات تقول عليهم
1: مازالوا موجودين
0: ولكن إعلاميين ما ثماش توثيق.
1: سي خليفة أخيرا في معنى مأتم المرحوم والغالي سي محمد الصحيح ومحمد أميم حضروا كذلك جماعة الجبيل تبارك الله تبارك الله. الإنسان ينتعش كما كي يسمع الذكر هذا وهالصفاء الروحي اللي هو نقول هالصفاء الروحي نتاع الناس هذوما وقدرتهم في أنهم يشدوا السمع. والتراث هذا راهو ثمين جدا يجب أن نعتني به. ونداء من هنا للناس اللي عندهم دور واللي فاعلين في جهة السواسي أنهم يتبنوا مشاريع من هذا القبيل. مشاريع من هذا القبيل السواسي
0: وأن لما نستدعوهم يجوا لأنه مش معقول أنه تراث مثل طريق الإنشاد الصوفي خاصة على مستوى الطريق المدني يندثر هكذا لأنه التوثيق مهم جدا.
1: احنا إلى درجة حابين نلوجوا على وثيقة تاريخية تتحدث على ماكينة بودخان هذا
0: اللي هي تقع في قنطة
1: ما بين قنطة ولا وجبي الماكينة هذه
0: حدد لهم موجودة قنطة
1: معناها طريق السواسي للجم تشق المنصورة وتتعدى في اتجاه ولاد وهلال قبل ما طابت في فم الواد وبعدين بعد ما تفوت ديار الحاج عمارة والتاجوري تلقى البلاصة نتاع الزاوية هذه. الزاوية هذه معلم هام علاش؟ أولا خلى برشا ناس
0: ما هو مصيرها؟
1: الله أعلم الله.
0: جاوب سؤالته ما هو مصير زاويه ماكينه بدخان هكا؟
1: اي ماكينه مثلا هذيك معلم من المعالم. كذلك راهو حتى في السواسي المدينه ثم برشا عباد وبرشا اصوات حتى اللي نعرفوهم تبارك الله علينا قادرين وحافظين. راني نعرف واحد من جيلي اسمه
0: بكره لو سمحت،
1: راني نعرف واحد من جيلي اسمه الهاشمي العروسي زاد تبارك الله عليه. ناس معناها خدموا وهما خدموا التراث هذا وحافظوا عليه من الاندثار. وراو اللي اهتموا بالتراث حتى في اطار الساحل. اولاد الشيخ المدني كما بدري اللي موجود توا هو واجهه اعلاميه بدري المدني والنجم الديني اللي هو اللي عادي به يقري في باريس روا في فرنسا مهتمين بهذا الشيء. التراث هذا غياب المهتمين به وهذا كما قلت ستبتلعه الكونيه وسيندثر لا قدر الله.
0: قدر ما. هو هو اليوم برنامجنا صوت من صوت له محاولة إعلامية بسيطة صحيح ولكني لتسليط الضوء على هذا الثراء وطبعا حث سواء الباحثين الأكاديميين الناس الهواة الصحفيين لإبراز هذا التنوع لتثمين هذا التنوع للمحافظة عليه
1: المحافظ عليه. والله وكأنه رهان تاريخي. علاش؟ لأنه خصوصية من خصوصيات فولكلور السواسي. أهل السواسي يجب أن يتحركوا للمحافظة على هذا الطور لا سيما وأنه راه فما جيل جديد أن يحتوي عليه مولدات صغار معناها اندمجوا في هذا السياق وقاعدين يسعوا باش معناها باش يتمسكوا به باش ما يسقطش.
0: سي محسن برجمع الاستاذ مربي محسن برجمع مرحبا به معنا مع المباشر. يقول لك هل هناك عمل على توثيق وتسجيل لهذا التراث الثري معناها؟ فماش محاولات
1: على حد علمي باش نبدا واضح. معظم الأعمال اللي أنجزت في السواسي أنجزت حول الشعر وحول محمد الصغير. واضح ولا؟ حتى أننا مثلا تراث كما تراث شعر كبير كما عثمان نسمع فيه كم في العراس. فهمتني ولا؟ واضح الأمر هذا. أنا لحد علمي لم أجد باحث من السواسي تحدث عن هذا الأمر. وحتى أني تحدثت مع صديقي الهاشمي أميم اللي هو مهتم بهذا الشأن باش ننطلقوا من الزوايا الموجودة في جهة السواسي. سيدي عبد وسيدي عبد الله وسيدي بوغطفايا وسيدي غيره هذوم كل الزوايا كانت موجودة فيهم أشياء من هذا القبيل للتوثيق. لكن المراجع ما فماش
0: مراجع.
1: المراجع الشفوية وديما الباحث اللي يحترم نفسه يحترز ياسر من المصادر الشفوية. علاش؟ لأنه كل إنسان عنده ثقب ينظر منه
0: عنده به مثلا توكسي على سبيل يقول لك مكينة بدخان أنقاض على توكي معنى على ملك الحاج عمارة والأرض على ملك الحاج علي التجول به. ثم عش سلح الخمار
1: من ذكره سلح
0: سي سليم بن ذياب ما عندكش فكرة به ما عندكش علي فكرة
1: به به
0: المواضيع
1: المواضيع
0: الإنشاد الصوفي.
1: مواضيع الإنشاد الصوفي هي أربعة. هي عنا مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم. نذكر منها أهم قطعة حتى سي علي البراق نتاع القروان رحمه الله كان ينشدها صلوا على بدر التمام شمس المعالي أيها الكرام. واضح ولا؟
0: واضح.
1: قصائد التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. مطلب الغفران مطلب التوبة مطلب إلى آخره. وهناك الأذكار المختلفة المتعلقة بالأولياء كما أم الزين وكما سيد الناصر وكما الأولياء.
0: تحفظش حاجة على الأذكار في زاوية سيد الناصر؟
1: قلنا كما فزع تيرك أولي قلنا
0: فزع تيرك.
1: كذلك الأشعار في المحبة الإلهية الله الله يكفيني الله الله يغنيني. فهمتني ولا؟ الأشعار هذه مختلفة. تمنينا لو كان صديقنا سير الله حاضر معنا كان يملأ الفضاء بهذا الأمر ولكن الغيب حجته معاه. واضح ولا؟ الدور نتاع الاغاني هذه هي تعزيز التكافل الاجتماعي. الناس ولوا يتلموا في الحضره، يتقابلوا في الحضره، ياخذوا التعليم الباهيه من الحضره. هذاك علاش كانت عندها دور كبير وتواصلت رغم هالغبن الاعلامي ورغم هالتناسي ورغم هالهيمنه نتاع الشعر معناها الكبيره. وحتى انه معناها الفقره، يقولوا الفقره هكا نتاع السواسي عندهم دور كبير، وربي يطول في اعمارهم وربي يبقي عليهم الستر.
0: الفقره
1: يسموهم الفقره هذوما اللي كانت راهي الزاويه نتاع سيد الناصر، كانت مجمع كبير يتلاقاو في سواء في مهرجان سيد الناصر سواء ليله الخميس هذه النهار الجمعه كانوا يحضروا، وكان عندهم دور كبير في المحافظه على الاناشيد الدينيه وراهم مدنية على حد علمي. الأناشيد الدينية وكانها شكل من التعبد ومن الخضوع إلى الله، وأنك معناها تعود لسانك بذكر الله. واضح ولا؟ فما القرآن، يحفظ القرآن ويحفظ الأناشيد المدنية. وعبدك المدني فني لا إله إلا الله، عندهم قال لا إله إلا الله محمد، عبدك المدني فني لا إله إلا الله. فهمت؟ هذه معناها صيغة الصفاء وصفة الصفاء اللي يمتازوا بها الناس
0: محلهم
1: الصفاء حسن الصفاء الروحي اللي يمتازوا به الناس هذوم. وكذلك معناها كأن عندهم كذلك في الدائرة الضيقة العهد على التمسك بالصلاة، معناها المريدين متاحهم والمحبين متاحهم العهد على التمسك بالصلاة، وكانوا يحضروا في المآتم ويقرأوا ياسين والحاقة ويحضروا القرآن. الناس هذوما عندهم فضل كبير على الدين، عندهم فضل كبير على التراث، وعندهم فضل كبير على المنطقة لأن إشعاعهم كبير.
0: طرق الأداء السوف،
1: طرق الأداء
0: كيفية نجدو
1: هي سي خليفة، أنت على حد علمي معناها مختص في المسرح، هكا المفهوم نتاع الجوق
0: الكورال،
1: فما مؤدي وفما جماعة هما اللي يشدوا له الصوت.
0: كما لديب معناها عنده سعفات،
1: لديب مربوط بزوز سعفة ومسألة أخرى والمواضيع
0: أما
1: هما يبدو حتى في المآتم اللي حضرت عليه كي يحضر
0: ميكرو لو سمحت
1: كي يحضر المؤدي فما جماعة معه مختصين، فما الناس الكل تندمج معه، الحضور الكل إلى درجة الحضور الكل والله يولي جوق يندمجوا طول الديب يقول السعفة بركي بدل. أما في الذكر يولي الحضور الكل يولي
0: جمهور، هذا إدماج الجمهور،
1: اندماج الجمهور. أنا هكا التفاعل متاع الناس علاش؟ لأنه متمس جانب وجداني وجانب عقائدي، وانت سي خليفة تعرف محورية العقيدة في حياة الناس
0: مهمة
1: المسألة وزيد كذلك
0: خاصة الصفاء.
1: الصفاء
0: من الأغراض الدنيوية، الأغراض الحزبية، السياسية، الإيديولوجية، كلها.
1: اشغل نفسك بذكر الله ولا تشغل نفسك بذكر السياسة.
0: واضح.
1: واضح الأمر. الناس هذوما قلت عندهم دور كبير. النداء من هالمنبر هذا يعني والله نحضر مع صديقي خليفة أن الناس تهتم بهذا الفن وتعطيه ما يستحق.
0: دعوة للباحثين الأكاديميين، وأنا شرف جدا استدعيت حتى بعض الباحثين أنهم يستمعوا البرنامج متاعنا، دعوة إلى تثمين هذا الوحد. أهم الأعلام،
1: الأهم الأعلام في
0: الإنشاد الصوفي،
1: في الإنشاد الصوفي على الأقل اللي خلطنا عليهم نحن من جيل من جيل من جيل الستينات.
0: وقلنا مستمعين الكرام إذا كان ثم
1: أعلام آخرين
0: موجودين توكي في الساحة السويسية الكبرى، هبارة، شربان، السويسي، ولاد الشامخ.
1: أني اللي الحد معرف الميتين
0: الله يرحمه،
1: نتذكر الحاج عمار العدودي، نتذكر الحاج الفيتوري، واضح، نتذكر ابراهيم بوغرين كان يحضر في زاويه سيدي الناصر، نتذكر قلت لك ابراهيم بالزيدي، نتذكر الحاج العلاوي. بالنسبه للجدد
0: هذا هاي هل تم التوثيق والتسجيل معهم أم اندثرت؟
1: ثم مصطلح موجود عند عند عند أحفاد.
0: لو سمحت إيه؟
1: ثم مصطلح موجود عند أحفادهم وعند أولادهم يقول لك الكراسة متاع جدي. الكراسة هذه فيها الأناشيد. هل الكراسة هذوما مازالوا كاركين عليها؟
0: والله نشوف. أنا اتصل بي أحد الأصدقاء الباحثين اللي قال لي راهو حب يعمل بحث على شاعر وأحفاده رفضوا أنه يعطون بصراحة. راي إذا كان راي يسمعني هي الناس راي مش استغنى كي تعمل بحث جامعي. نقول لكم بصراحة معناها راهو معناها مش يقولوا من الأثرياء الجدد ولكن باش نعملوا حصة على الإنشاد الديني رانا معناها باش تولي ام اف ام معناها من اغنى الاذاعات. احنا دورنا اهلاني وراه بصراحه دعوه للاحفاد ودعوه للعائلات راهو يلزم تخرج اعمال جدودكم للضوء
1: يعني سي احسن
0: وللنور وللمكاتب وراي مكانها راي تراث وطني راي ذاكره جماعيه ها راي ملك الشعب بالحق وراي بالحق معنى يلزم بلاصتها في الجامعات في المكاتب
1: في مراكز البحث
0: في مراكز البحث.
1: قلت لك سي حسن سعيد هو جد معنى عم ولا علم صدفة كانت لقيت قلت له يا حسن هاك الكراسة اللي قال لي موجودة عنده كراسة متاع جد ومتاع الأناشيد وكانوا على اتصال بالزاوية المدنية الناس هذوما وناس فضلاء وناس فهمتني ولا في منطقة ولاد عود. كذلك إبراهيم الزيدي الله يرحمه كان في يوم منه يقول لي راهو عندنا كراسة والناس الكل راهو حتى الحاج عمارة أولاد والناصر وغيرهم وغيرهم يقولوا راهو عنده كراسة فهمتني ولا
0: خرجوا لي الكراسة. هاو دعوة من برنامج صوت بلا صوت له إذا اعتمى فيه سي مع ناصر فرحات بن مليب دعوا باش تخرجوا خرجوا لنا الكرارس
1: يقول لك راهو عندهم كراسه
0: وانا مستعدين انكم ان نستضيفكم في الاذاعه اللي تسليط الضوء على هذه الكراسات حتى ما تقعدش في الرفوف وما تقعدش راهي راهو النسيان افه كبيره برشا.
1: والله احنا في تونس هذه راهي ازمه الناس الكل كيما الوحيدين اللي تحفظ لهم التراث نتاعهم جماعه تحت السور في خدمه الثقافه التونسيه ايه. اما الجانب هذا ماذا بين الناس اللي عنده اي حاجه في المجال هذا خاصه حاجه مكتوبه لانه التراث الشفوي اني كل واحد يتحدث معاه يحكي لك على على على موضوع فهمتني ولا اما تو كيما سي علي اللي دخل معنا هذا اني نحس انه عنده ما يضيف للمساله هذه فهمتني عنده ما يضيف للمساله هذه.
0: واضح. كلمة الختام مش تقعد معنا انت في الفقرة الثانية.
1: والله راني سعيد ياسر بحضور معك وخاصة في المناسبة هذه
0: خاصة انك قدمت لنا اضافة بالحق اضافة مهمة جدا تسليط الضوء على جزء من التراث الشعبي في السويس الكبرى. انا حقيقة معناها قاعد نكتشفها معك فيه والمستمعين اكيد قاعد يكتشفوا فيه الاناشيد الصوفيه والطريقه المدنيه وفي السويسي اللي هو مش اخو حظ لا اعلاميا ولا حتى على مستوى المهرجانات او على مستوى التغطيه الاعلاميه والتغطيه الثقافيه.
1: ما نفاجئكش يا سي خليفه كي نقول راني ما تحدثش على حاجه ماهيش موثقه.
0: واضح ممتاز.
1: عندي برشا اشياء من نحترز باش نقول علاش انا خاطر عندي اني اعطيتكم المراجع اللي ذكرتهم لكم الاربعه ولا خمسه مراجع اللي ذكرتهم لهم ارجعوا لهم تلقاو كل شيء. حتى كان عندكم احتراز راهو الاحتراز على اصحاب المراجع. اصحاب المراجع هذا عملوها في جامعات مرموقه قلت كوليج دو فرنسا فهمتني ولا خاصه الدكتور الصياد الحوار مع بدري المداني ولا الشيخ منور المداني موجود في اذاعه المونستير نجموا ترجعوا اني راني ما جبت حتى حاجه لا من اللي سمعته من الناس اللي نقعد معاه الا بعض حاجات نحفظها اللي تحفظها
0: واحنا ذاك على الجينات الجينات وعندنا الثقه فيك سياسي سي يوسف. اذا كان عندك كرارس جيب لنا كرارس شعر جيب جبنا خلينا نخرجها لتكون في إطار توثيق وحفظ الذاكرة الشعبية. شكرا لك سيد ناصر،
1: اشتقد معنا فرحان بكم ويعطيكم الصحة وربي يوفقكم، وإن شاء الله يا ربي النداء متاعنا يلقى صدى
0: ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. بعد باش نتعرضوا الى اهميه منطقه شاسي كوبرا وعمقها التاريخي، وخاصه مع الشاعر محمد الصغير الساسي، قامه مفصليه في تاريخ الشعر الشعبي الملحون بمنطقه شاسي كوبرا واقليم الساحل. ومعز باش يعدينا مرحوم اللي سمعاش
2: بعد الدربيه ودربالي داعونا وكاتياب، سواد قلب علي وجفالي فارقني بلا عياب، عيش على جالك رالي عندي البعد قريب، ناسك لي حب وجيالي حزار محارياب، ضرابت لغزو ولقالي ومالي مراكيب، لا حب البيري وعطالي لا ينفع تهريب، يتقوى سري وبرهاني يجي في عقد سبيب، ومن يقدر حربي وفتاني من يصغب ويجيب، كان واحد من تصغالي متعلم بالطيب، معفس ومعاود ومثاني حداري وش قاليب، ومن يرقى المنبر لصلالي كان يكون اختيب، ومن يفهم لفظي ووزالي كان يكون اديب، واللي ما يفهمش معاني في مدة ما عاش، عايش في الدنيا حيوالي كنا ما ذماش، يا مرحوم اللي سمى عاش ثابت ما يختاش، يا مرحوم اللي سمى عاش ثابت ما يختاش، يوم الجرحى كيف يعيش جرحى ما يبراش، يا مرحوم اللي سمى عاش من سمى عيشه ما تفكر محلولات افكاره، ثابت العليشي منكر في الاسم اللي اختاره، خلقت بين غسل وسكر لا فيهاش مرارة، ذات مرة وقتاني مختر في رحلة وزيارة، مشيت هايم في البر ونشعر من هيلي وبحارة، كيف طلت عيشي في المحضر حلت كالنوارة، مرة تزوز ومرة تظهر تحت السمش شرارة، مرة تسكر مرة نسكر رحنا الكل سكارة، شاش نظري فالمنظر منظر نيشتني بغدارة، جي ضربي ممكون مقمر بين اشبح لنارة، عامين تنيشن وتعمر لختتني فعمارة، مكتوب من الله مسطر محسوبين استارة، ولذا كان المولى قدر ما تنفعش دبارة، عدو شامت وحبيبي صبر ودموعي تجارة، الله من هذا منكر من موتوش خسارة، قليل المرسول اللي يخبر ويبلغ الأمارة، قليل الوالي موت مهضر لا حج ولا باش، هو اللي برجاله مقدر دينا ما يغباش، يا مرحوم اللي سمى عيشه ثابت ما يختاش، يا مرحوم اللي سمى عيشه ثابت ما يختاش، يوم جرحته كيف يعيشه جرحه ما يبراش، يا مرحوم اللي سمى عيشه من سمى عيشه يتهنى على اللي يموت شهيد، يحصل جيراته من الجنه عاش يعيش سعيد، يموت على الفرض مع السنة ليلو تاج الصيد، على عيشة مخضوب الحنة ربعية لا جاويد، إلى تحضر في العرس وفنة هم الهم عيد، تخلي كل عيشك يتمنى يقطع في التنهيد، ومن تحت القصة قابلنا شعاع هلال العيد.
3: FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، برنامج صوتنا لا صوت له عن خليفة الصويح. اليوم نتعرض الى اهميه منطقه فرس الكبرى في حفظ الذاكره الشعبيه والعمق التاريخي لولايه المهديه، وابرزنا ثراء المشهد المحلي. السواسي الكبرى كانت ولا زالت خصبة بفطاحة الشعراء، ومن أبرزهم الشاعر محمد الصاير أساسي، هكا ولا لا؟ يرافق لك كذلك سيد ناصر فرحات، قامة مفسرية في تاريخ الشعر الشعبي الملحون بمنطقة فرس الكبرى وإقليم الساحل. زاوج في تجربته بين الأصالة البدوية والتعبير عن التحولات الوطنية والاجتماعية. لمناقشة هذا الموضوع وهذا الملف ولإبراز ثرائه، استضفنا لكم الباحث الأستاذ المميز سي زهير الحمروني. نحن سعداء جدا في إذاعة مفان باستضافته. مرحبا سي زهير.
1: أهلا وسهلا سخليفة، أنا أسعد بهذه الدعوة الكريمة وأنا شاكر لكم وشاكر لأم أفهم. شكرا صديقي العزيز على هذه الدعوة.
0: منطقة السواسي الكبرى، ونحن كنا مع سي ناصر فرحات نكتشف الحقيقة الإنشاد الصوفي، الشعر الشعبي السواسي الكبرى، معناها منطقة غنية والمشهد الشعري ثري.
1: أكيد أكيد.
0: تفضل سيدي.
1: المدخل هو أنه السواسي من القبائل العربية الأصيلة، وقد ورثت هذا الضرب من الشعر الملحون لربما منذ دخول بني هلال إلى المنطقة. يعني من الدراسات معنا قسم طاس محمد المرزوقي يرجع معناها البدايات الشعر الملحون إلى دخول بني هلال وبداية تعريب المنطقة، وعدة تجارب طبيعة الحال وتطورات حتى وصلنا إلى شعراء أعلام. ومن هؤلاء الأعلام مثل ما تفضلتم، وإذا حصلنا الحديث عن التراث الشفوي في الشعر الشعبي على أن نتوسع لربما في مناسبات قادمة
0: إن شاء الله.
1: من الأعلام عنا محمد الصغير السياسي، عنا الجيلاني بالشايب، عنا عثمان العثماني، عندنا سي عمر هلال، عندنا يطول في عمره، عندنا الناصر بالضيافة. الناصر موش أديب برك، الناصر راهو يكتب الشعر. عندنا إن شاء الله، وهنا الكرة عندك أنت سخيفة، لأن عندنا سي بشير الحاج عمار، هو أديب وشاعر واقترحت عليه وهو من الذاكرة الحية ومستعد باش يحضر معاكم وباش يقدم إضافات نوعية مهمة.
0: ممتاز.
1: هذا وعندنا كيف زاد إن شاء الله زاد شخصية مازال حي، وعنده بيبول هو في المختار البدوي. ولذا هذا بعض مما استحضر، وهناك اسماء اخرى لربما لا تحضرني. هؤلاء الشعراء طبيعة الحال اشتهر منهم سي محمد الصغير ولأسباب كثيرة، منها ما هو يتعلق بالنص الشعري ذاته، ومنها ما يتعلق بسياقات تاريخية تتجاوز النص الشعري. احنا تو محمد الناش واحد ما يسمعش بمحمد تونس كاملة،
0: وخاصة دوره في التعبئة الوطنية والسياسية. معناها
1: احسن انا مش نوصلها ومش نوصل معنا نخرج شوية عن المألوف المعتاد لكن اشارة بسيطة. هو ان محمد اساسا هو شاعر، هو اديب كان يغني، وخاصة اشتهر بالحفاد. انتم انا وقت اللي تشوفوا اللي باش يغنوا هالمدة فالحقيقة اغلب معناها ما يتغنى سواء معناها في التوحيد وإلا في البرد وإلا في النجع، وخاصة في الحفال وفي العرس يغنوا شعر محمد راهو. ولكن وجود محمد، وثم نقطة مهمة الكثير، أن حساب محمد الصغير كانت دوحة التي حجبت الغابة. علاش مثلا ما نعرفوش مليح الجيلاني بالشيء، ما نعرفوش عثمان العثماني، ما يتعلقش بشخص محمد فقط، أهميته خاصة في الكفاح الوطني ودوره أنه في مرحلة معينة، وإنما بطبيعة النص الشعر متاعه، لأنه محمد في الحقيقة أهميته ما نجمش يحسب شعراء أخرين في مستواه، عباد السعيدي ما نجمش مثلا يحجب جديرة، ما نجمش يحجب الجبراني، شبيل الجبراني ومجموعات أخرى. الناس اللي تعرفوا على محمد هو تعرفوا خاصة ما يغنى في المناسبات عندنا في الغلاب تاعه، ولكن ثم جانب آخر وهو المجهول أساسا من شعر محمد. أرجوك سيدي الكريم أن تسمح لي بي أن أتحدث عنه، هو مجهول لدى ربما
0: عالم. بلي خلينا نتعرف شوية، خاطر هو معناها الصغير محمد الصغير الساسي، هو معناها دوره كان مهم جدا في التعب الوطنية والسياسية، معناها نقل الملحون من الغزل والوصف يا سناسرة البدو التقليدي إلى معركة التحرير ضد الاستعمار. وشكون معناها ما يعرفش كطالع الشهري كانت مسلم غيور ادخل الحزب الدستور، حكى ولا ليه؟
1: أحسنت. نضيف لك من الشعر بيت ربما السيد الكريم أتوصلها أتوصلها، لأن مرحلة من المراحل مهمة، ولكن بداية محمد قبل وأبس نعطيكم أمثلة ربما البعض من المستمعين يسمعها أول مرة. أول قصيد عنا وهذا مش موجود في الديوان اللي نشرته وزارة الثقافة،
0: مش موجود
1: خم الدولة ومعروفة مش موجود، وإنما ثم نسخة نذكر أهل الفضل نحيي ونحيي الأحياء منهم سي عمرو هلال الله يطول في عمره
0: وشرب يطول في عمره في الخير
1: ونترحم على الصديق العزيز محمد الكرم داوي. هذه نسخة من القصائد المجهول لمحمد الصغير نشرتها دار الثقافة السويسي عام 74، احتفظوا بنسخة منها.
0: ممتاز. الزهير معناها يلزم هذه تعمم على مستوى معناها الوطن، لأن جزء من الذاكرة الجماعية لسويسرا الكبرى ولتونس.
1: رحمة الله والديك، شكرا جزيلا سيدي الكريم. وفي نفس الوقت أعي ما أقول ورقم التواصل سجل عليه وفي نفس الوقت ولذا ما أقوله يعني تعتبر معناها أنك مش شدي من الفاني أنت معناها توا. بمعنى يا سيدي النسخة هذيك تقريب قالت لي منها أنا حاجة هكا وعطيت منها أعطيتها لصديق عزيز وسمح لي بأن أتحدث عنه ومستعد أيضا أن يحضر معكم معك هو سي صالح بي اللي نسخها النسخة هذه الكل
0: ممتاز
1: مع شعر محمد محققا ومدققا ورجع مع برشا مع سي بشير ومع الناس اللي تحضر شعر محمد لانه احيانا احنا وصلنا شعر محمد ساعات ماهوش مكتوب بطريقه صحيحه وساعات حتى وزنه مكسر ولكن عملوا جهد كبير. المهم اللي مبشر به انه هالنسخه هذه تو محفوظه ومرقونه
0: ممتاز
1: ودفعت اليوم بالذات للطبع
0: ممتاز.
1: ان شاء الله في اقرب فرصه مش تخرج ديوان
0: واضح
1: كامل.
0: وهو دعوه حصريه الى سي صالح بي باش يحضر معنا لتقديم هذا الكتاب وباش يكون زاد حاضر معنا سي النصر هكا ولا لا ماكس النصر
1: بارك الله فيك
0: ماكس النصر فرحان
1: وتعتبر هذه اهلا بسيدي النصر.
2: سي زهير اسعد الله صباحك
1: يسعد ايامك طول لي عمرك
2: عايشك سي زهير وما يخفش عليك راك اعطيتني نسخه منها الاشعار هذه والتو حاطها في مكنوني فهمتني بارك الله فيك
0: بلي حافظني
1: فرحتني فرحتني انا مشكلتي ان الذاكره ضعيفه وعلى فكره يا سي خليفه ماهيش مناسبه لربما ما باش نرقوا الازهار ولكن بحذاك راه كنزه الرجل
0: نعرف وانا سعيدا باكتشاف هذا الكنز اليوم. خلينا ندخل مباشره في صلب الموضوع، ما هو المجهول في شعر محمد الصغير السيسي؟
1: احسن عندنا قصيده ترجع لعام 1915 وهذه تعتبر من اول ما قال شو يقول فيها؟
0: شو يقول
1: لكم البعض من
0: قول
1: لازم الشباب يقول داريني النجده يا ساد نجي نفرجن فيها التضياد لاحظ هنا حتى المعجم اللغوي داريني نعرفها النجدة ما تسألنيش ما تشدنيش يا ساك لاحظ كلمة يا ساك أنت دي ممنوع جي نفرجن فيها تضياق النجدة يا سيدي من بعد دفوعي ترجع لي نعطيها بيدي ونولي نادم على الفعلي بولي سدريدي داسوسي وسط جديدي ما خايف لشرب حديدي روح ما عادش نطلع. هذه طبيعة الحال إشارة واضحة. وأنت أستاذ التاريخ معنا المبرز والمعنى والدكتور العارف الجاهلي أنه الباري باع تونس يتباعوا تونس وسلموا في تونس وبالتالي أنه السلطات الاستعمارية نعرفوا أنها تقدمت تدريجيا من الشمال الغربي إلى معناها العاصمة ثم اتجهت من اتجهت نحو الجنوب ونعرفوا أنه من القبائل الغربت والهربت حتى رأي أنت تعرفها معناها تغريبة السويس عام 1889 وقت الهربوا لش اسمها هي هربوا لليبيا لأنه معناها تمدد الاستعمار
0: هجة السويسي قالك سمناس هجة السويسي السويسي هجة
1: تغريبة السويسي ايه تغريبة السويسي ايه عاد وقت اللي يقول لهنا لاحظ هذا التضييق على الأصوات الحرة اللي احتجت طبيعة الحال على التوسع الاستعماري وعلى ما عملوه البيات ثم ما كانوا يواجهوا به من عسف وتمكيل وبس نعرفوا زي قيمة محمد الصغير محمد راه مظهرش عام 34 عنده مواقف وطنية عام 1915 وقت نحسبه هو مولود 1889 يعني عمره 25-26 سنة متبني قضية وطنية.

0: الريفي مقاومة كانت مقاومة شعبية في الأرياف والخبيل.
1: أحسن أحسن اش يقول يقول الدولة الدولة الدولة هكا موقفنا احنا نقولوا الدولة تتسلط كرسيها من بنكيف وجالة ولا سلام ذلت وتباعت من غير دلالة ما يكبدي ملت نحكي لك والنجدة حلت ضرارينا بالأبد تتسلت وعدل الحكم الخلاق حتى يقول من بعد ويبقي وجه فيها للحاكم للباي في الوقت اش يقول هذا ينفسه جميل اسمعوا مليح سيدي يقول يا رايس لم تيرس كاتك يا اخي هالحالة عجباتك انظر لولادك وبناتك كيف اشتد عذابها ترى وريه لنا مزياتك راهي اعطتك رقابها
0: ملا
1: بعد يقول لا راد الباري توبة الشعب يحصل على المرغوبة خلي يسكت صاحب منوبة والمرسى وطرابها منه لا تعمر جندوبة ولا تنبح شكلانها
0: والله
1: شفت أن الراجل راه
0: لا ومعنى فهم فهم فهم وزير القوى
1: وسيدي حاجة أخرى مهمة لأنه أحيانا راه اللي يارو محمد الصغير مجرد شعر ومداح يارو في مرحلة معينة لا وانما
0: يروح في مرحله بعد الاستقلال
1: احسنت وهذا كتقول لربما ان هذا تعطيني فرصه وانا عندي الشعر الوطني نتاع محمد وهذه نشره خاصه لانه راه برشا ناس ما عندهمش وللاسف في خليفه بالله بحب نحب نفتح لك قوس
0: تفضلي
1: واعتذر لربما معناها هو اشبه بتوارد خواطر منه الحديث معناها اكاديمي مركز
0: تفضلي
1: في ايدي الكثير من التراث
0: ما شاء الله عليك
1: وكان عندنا مشروع ومش وحدي يرحم صديق العزيز سي محمد الطاهر النداوي
0: الله يرحمه
1: سي صالح الله يمد في انفسه كان عندنا مشروع
0: خسارة
1: كبيرة حفظ الذاكرة الجماعية وراه مشروع لا نسأل جزاء ولا شكورة لا حاجتنا بفلوس ولا حاجتنا مناسب فقط رانا نعرف قيمة هذا التراث
0: صحيح
1: وراه إذا كان مات هالجيل هذا
0: سيندثر
1: راهي ذاكرة محات راهي جانب كبير من الهوية محات إن شاء الله ربما ببرنامج وبرنامج غيرنا أنه تبكي فينا شيء من الحماسة أنه نرجع لهنا عاد
0: نرجع بابي لحظه بابي خلفت حقوس السي خاطر انا اتصلوا به وراهم باحثين حتى في الجامعه التونسيه وقالوا لي راهو عندما يتصلون باحفاد الشعراء راهم ما يسلمهمش الكراريس نتاعهم ما يسلمهمش الوحده نتاعهم
1: يرحم والديك
0: راهو مهم جدا راهي بصراحه نقول لكم حاجه يعني باش نكون معكم صريح راهي الناس مش تصدقنا راهي كي تكتب بقال او تكتب كتاب راهو معناها الكتاب يتبع على معناها نفقته الخاصه ومش يصبح معنا من الاثرياء الجدد ولا من معناها راهي مكانه الاعمال الفنيه ولا الكراريس ولا الدواوين اللي عند نتاع جدودكم راهي مكانها المكتبات الجامعيه والرفوف وراهي حلقه مهمه جدا في الذاكره الجامعيه يلزم يتم توثيق الذاكره الجامعيه والا كان مصيرها الاندثار.
1: شخليته هذا تدخل اشكرك جزيل الشكر باش ناكد لك كلامك وباش نعطيك امثله ممكن ثم بصريح اللفظ نقولها لك وثم توليه ثم شاعر ثم اديب عندنا لهنا مزهودي احمد بن عمر المرموري راهو يغني في العراس ونتذكر انا صغير صغير حضرته الله يرحمه ونعرف عنده شعر ونعرف انه حفيد تو يحفظ هذا الشعر ولعله انه ما نحبش نتوسع في النقطه ياسا ولكن ممكن حتى نستعيد لشي منير الكمون وانه نقعوا الناس هذوما رانا مانيش باش نعملوا ثروه راهو اذا كان سجلنا الشعر نتاعه وكتبناه راهو باش نخلدوا له ذكره وذكر المرمريه وذكر معناه الكمامنيه وراك الراجل معناها اللي عنده ثم تتنح من من من من من فكر بعض الكثير من الناس سواء معناها من فكر من بعض الورثه او حتى الورثه اللي نتاع الشخص مازال حي بين سطرين انه ثم الناس مش تعمل ثروتنا يا ولدي راهو هذه ذاكره جماعيه
0: واضح
1: ويهديكم الله مثل ما تفضلت
0: خليك او

0: انا ثم موضوع الحقيقة ناقشته أنا وسي ناصر فرحات، وهو يقول لي سي ناصر تعرف تدخل فيه تقول أنت اللي صغير قام علامة فارقة في الشعر الشعبي في سويسي حجبت أعماله الشعراء الآخرين. تفضل.
1: أني مش سمحني سي خليفة باش نمشي شوية مع مع مع صديقي زهير في الشعر المغمور نتاع محمد صغير الساسي. فما قصيدة سي زهير ربما راك انت زاد تعرفها في, في في الشكوى كتبها محمد صغير وهو شاب يا صاحبي فارق وفات العشرة ويزي ما بيناتنا اللي صار من العشرين هاك خذ بايك عشرة وكان مزاكش خاط زيد اختار حتى اللي نوصل حاجة يقولوا جربت كمية خطرة وخطرة ونلقيت ما تسواش كذا غياد حمار فهمني هذه من الشباب متاع محمد صغير وضايب اللي تفضلت به انت علي وقت اللي اعطيتني كل الجزء من من الموروث الموجود عندك يعطيك الصحة سي زوير. قلنا احنا محمد صغير الساسي ملأ السواسي وشغل الناس فهمني ولا وملأ الدنيا وشغل الناس هذي لكن لا ينفي وجود شعراء اخرين. انت يا سي زوير كي تسمع قصيدة عثمان من كيف يصبر عظيم معناها تحس انه
0: شعر اقرأ منها شوية بربي اقرأ منها شوية
1: من كيف يصبر عظيم عمره تخميم مغروم بحبك يا ريم. هذه قصيدة غزلية رائعة
0: رائعة
1: يعطيك الصحة.
0: تفضل سي زوير.
2: العفو اذا كان سمعت اللي كمل لنا خلينا نسمعها.
1: سي زوير والله تعرف الاضطراب الموجود في الاستوديو اول مره نجي والله يخليني مانيش معناها منسجم
2: والله للاسف.
0: هم شقر لك لي شويه سي زوير
2: من تخليفه سامحني خليتها صاحبي لظروف انني على سفر ثم ظرف عائلي والله اعتذر وكان بودي نكون معك مش كثير حاجه اخرى. قصيده مش معروفه يا سيدي الكريم انت تعرف تاريخ المجاعات في تونس خاصة ما رافق ثورة علي بن غزام وعنا عامل براك والطريف الأمر أن نعرف أن عامل براك راهو بعد ما دخلوا فرنسا وقت التو جدودنا أنا يحكون عليه عامل براك وقت الناس كلات بعضها مش كلات الحيوانات الناس كلات بعضها ويذكرنا حتى معنا نلقى في بعض الكتابات التاريخية خسن مكتر بعدك الحروب الأهلية في تونس وما أكثرها والفتن وغيرها المجاعات.
0: مستن زهير الحمروني تفضلي.
2: اي العفو من ضمن نحكي لنا محمد وما غمر ما يوصف مثلا مجاعة شي يقول يقول ضربة تنابل مجاعة وروق غيمض بابها ويا حاضر قول الشفاعة زعم منين سبابها يا حاضر قول يا لطيف واحكي لي بالوضع كيف تجينا النعمة في الصيف الدولة تحل أبوابها تبيعنا فيها بالصيف مهما كان حسابها مش نحب نفتح لكم قوس لهنا تعرف ما زال عندنا قانون احنا في تونس انك مروح بشتارة قمح من باجة نقوله الشربان تنجم تعرضك دورية تفكها منك تعرف القانون هذه من اللي تشتو نرجع القانون عملية فرنسا 1913 لتوب الزيل السيري ما فوق علاش بالذات لأنه من بعد ما تنساش ساعات فرنسا كانت تستعد للحرب العالمية الأولى وكانت طبيعة الحال احنا وقت وجدت السجلات المدنية وبداوا يسجلوا في تونس في الناس مش محبة فينا باش يعملون سجلات مدنية لا وإنما باش ينزلوهم في العسكر وانت تعرف هذا وقت اللي قامت الحرب العالمية الأولى نسبة كبيرة كبيرة من القادة حروب فرنسا الاستعمارية هم من الشباب التونسي.
0: نجعل الشهر اللي كان تعرجلنا في الأخير خاطر ما قادش عندي وقت على عمر هلال الشاعر عمر هلال الشاعر بيطول في انفسه
2: يطول لي عمره وباش نوجز علاش باش نقول لك الشاعر عمر هلال من الشعراء المعدودين راهو وانا نستحضر له زوج قصائد مهمين
0: قولهم لنا
2: مش معروفين. القصيده الاولى هو موقف الرجل من الصراع العربي الفلسطيني ومن حاجة اسمها دولة إسرائيل وهذه قصيدة على الأقل 30 بيت وتبين لك أنه بين ضفرين هالناس العصاميين أمر أقرب العصامي ولكن الرجل على ثقافة كبيرة عنده قصيدة أخرى من الروائع قالها بعد ما ضرب فكرني فيه الصحافي العراقي هذاك جورج بوش بالصباط ما يحضرنيش الاسم ولكن
0: الزيدي
2: عنده قصيدة ولكن هاو الإشكالية وين أنا سأمر مسجل له انا وسي صالح وانا وسي محمد الطارب يرحمه خويا مسجل له تقريب ساعه ونص كثير من القصائد في النجح وفي الفرح وفي كذا ومن القصائد هذو ولكن اعطيته كلمه شرف انه ولا كلمه نقولها ولا نكتبها ولا ننشرها الا ما يوافقني ولذا بكل موده وبكل محبه أعطيني فرصة إن شاء الله نتنقل ونشوف سي حمودة والجماعة ومبلغ مش نقول لكم حاجة أخرى مهمة وقت اللي يسمحوا لي وإذا كانت تسمح لك البرنامج أنا نتحفكم بحواج لكن يلزم يسمحوا لي إن الرجل أعطيته كلمة شرف قلت له ما يخرجوش
0: واضح أما قيد تفضلي
2: سخيفة فقط مهمة راهو سي عمر مش مجرد شاعر راهو سي عمر حبيب معنى هو رجل كبير اللهم صل على النبي من عام 32 بابا يسمى ولكن عندي به علاقه كبيره وراجل محب ياسر والراجل ها مش نقول لكم حاجه راهو هزيج السويسي ما تغنى في الاعراس ما يغنى في الحصاد وفي المناسبات الشعر المجهول من محمد عند راهو عنده كراسه انا نعرفها بخط ايده ان شاء الله ان شاء الله راهو لانه ابكيتوا في هذا نتنقل ونشوف مع سي حموده وان شاء الله نمشيو حتى مجموعه ونقرا جماعه بان
0: وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله نعملوا حصه كامله على عمر الهلال ان شاء الله ربي يطول في انفاسه وان شاء الله يمتعوا بالصح. سي صغير معناها الوقت جوزناه لقاء ممتع معك باش نقرا لك شويه والمستمعين شويه من شو قال صغير درزان المحفل في الليل ما يخليش القلب عليل درزان المحفل بغراضه والعاشق لا جاف عراضه لا يبرى لا تخف امراضه لا يعتق لا يهز الحيل.
2: احسنت درزات المحفل في الليل بارك الله فيكم ويبدو لي بما انه تجاوزنا الوقت القانوني اشكركم جزيل الشكر هذه الدعوه الكريمه
0: شرفتنا
2: كانت سعاده كبيره وربي يفضلكم
0: ونتجدد
2: لقاءنا ان شاء الله.
0: انا نعتبرك انت قامه فكريه في شربان مربي فاضل مربي الأجيال قمت بدور مميز جدا في المدرسة في تونس وفي شربان وفي السويسي الكبرى وأنت تواصل هذا الدرب على مستوى حفظ الذاكرة الشعبية. أنا نحييك وأدعو أحفاد الشعراء ياسين ناصر والأناشيد الصوفية أنهم يسلموا الكرارس الباحثين وكذلك دعوة إلى المنشدين والشعراء إلى الظهور والبروز الإعلامي مهم جدا التوثيق روهدية نحن في عصر الحال العولمة والذكاء الاصطناعي والنمذجة معناها والرأي الواحد راهو الاندثار يهدد خطر محتق. شكرا لك سي زوير
2: أيديك وبارك الله فيك دكتور وشرفتنا وراك فعلا معناها تقدم في إضافات وفي إسهامات مهمة.
0: أنا ما نحبهاش كلمة دكتور نحبها في إطار الجامعة التونسية
2: البحث الأكاديمية لا مقامة علمية لا المقامات محفوظة
0: وشكرا
2: أنتم صوت من لا صوت له.
0: شكرا لك شرفتنا ونورتنا سي زوير سي ناصر مرحبا بك.
1: مرحبا بك يعيشك
0: من جديد
1: تشرفت بحضوري معاكم وبارك الله فيك
0: وشكرا للشيء معساسي مخرج الحصة اللي اسمح لنا أضافنا 10 دقائق مع تحيات خيف الصيح.
3: هناك سوف نلتقي.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه علي الامام للخياطه والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause, c'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا ودي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

جزم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 327 47 شركة تعليل إمام للخياطة.

cantando comigo mais ou menos assim.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

@musique.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

في فيسبوك، على قناتنا في يوتيوب، في انستغرام راديو ام اف ام تيوب، راديو ام اف ام تيوب، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

ميوزيك.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معاك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا 7 على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ليش حبك لي ما عندوش قيمة؟ جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي، عطيتني بدارك ما خديت مني كليمة، عطيتك جمل في سنين حياتي ما همش شوي، وقت بتنحبك في حيوتك القديمة اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي. ليش حبك

منصتنا الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. أرجى مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: حبيت بصدق
1: حبيت بصدق
0: الحب نهديك الدنيا وشوية عليك
1: الحب نهديك الدنيا وشوية عليك
0: هذا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا
1: هذا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا.

ركعونا عليك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية، 104.5 فم في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.